0: المرلولة، صلقتة، الشابة للجميع، بلاد الماتشا والماشطة، الردة الحيل، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كيف تسقي فتحنا، يا عالي مقدار، هارس المهدية في المنار.
1: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدرة، ولا حتى شكون يقص لك من شهرك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فبري لا تقعد تفبري.
2: تشري سخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: Retour du programme sur votre radio.

0: après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
0: دور من ينفع السباح الا مثل
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير والسعادة وراحة البال. الصباح فنجان قهوة وصوت فيروز. صباح السعادة لكل من اختار أن يبدأ يومه بالأمل. يبدأ يومه ب 105.5، يبدأ يومه ب MFM بلوس. صباح الخيرات وصباح البركات وبداية يوم إن شاء الله تكون يا ربي بداية جديدة لفرص جديدة وحياة جديدة. مع النسمات الأولى لصباح يوم الجمعة نتمنى لكم إن شاء الله يا ربي التوفيق، ونتمنى لكم الخير والسعادة والصحة، خاصة الصحة. الجمعة 9 أكتوبر 2026، الموافق ل 28 ربيع الثاني 1448 هجري. صباحات متجددة وأكيد لقاءات متجددة، وإن شاء الله يا ربي نكونوا اليوم ديما في فورما بالأغاني بالفقرات بكل ما أنتم تنتظروه وتتمنوه وتستنوا فيه. كذلك نجم نقول اللي بالنسبة لليوم هو صحيح آخر يوم بالنسبة للماتينال في الأسبوع، لكن ديما يقعد سبت واحد ناخذ فيه راحة باش نرجع لكم نهار الاثنين إن شاء الله في مود جديد. وأكيد خليكم في أيادي أمينة ريم قرمة اللي ترافقنا اليوم، تحرص باش تخليكم ديما في مود مزيان وموزيكا حلوة. صباح الأنوار رمرومتي،
1: صباح الفل والورد والياسمين،
0: وطفيها كل مشاغب
1: مش القهوه بالشوكولين اليوم، فما شكون بدل القهوه
0: يا
1: حتى في القهوه ناكل نشرب
0: قهوه بالشوكولين.
1: اي فما شكون يشرب قهوه،
0: شكون يشرب قهوه بالشوكولين وعساس
1: شكون شوكولين ولا حاجه، قهوه بالشوكولاته
0: شوكولاته
1: بالشوكولاته
0: شكلته شكلته شوكليت. صباح الخير يا قهوه بالشوكولاته، صباح الورد صباح الورد معسسي تغشش تغشش عرفتوه كل غش بتاع الصغير اللي تفكله كعبة الحلوة اكزاكتو مو كيف كيف صباح الأنوار وصباح الطاقة المزيانة والطاقة الإيجابية والطاقة الحلوة. وأكيد كلنا استبشار كي تبدأ ريم قرمني مقابلتني، الحقيقة تبدأ المود مزيان والطاقة حلوة والإشريقة مزيانة، وكل اللفحات الأولى متاعة الطقس تبدأ محليها. زيدا اليوم من هير مفرشي كريم روما، أمس حسينة أمس
1: أمس
0: أمس ببجان متحل شوي كما يقولوا بس بكري اليوم صباحا إن شاء الله يكون مميز كما ريم مميزة اليوم إن شاء الله يا رب العالمين. عايشك شو حضرت لنا أغاني، شو حضرت لنا بوكلوي، شو حضرت لنا
1: ندنبهم فيها في وحنا طالعين أنا وياك بعد القهوة
0: ايه ده نوصلنا يا ديكا نورمالمون
1: اللي باش ناخذو
0: بها عشان ندن ودي عشاء البارح ننسهري
1: الحلوه
0: دي امتى اكزاكتومون نسمعوها بعد شويه اكيد، لكن نحب نصبح الساده المستمعين منعم عجاج صباح النور وصباح جنينه والنوار والبركه. ميرسي بوكو يا منعم، محليها صبحيتك. احلام برجي بن شيخه، عطر الله صباحكم بالخير واليوم البركة ويجعل كل أيامكم فرح وحب وسعادة، منورين بوجودك يا حلومة، وإن شاء الله كل عام وسيم حي بألف خير، وإن شاء الله ديما لباس، ديما فرحانين، ديما سعادة، ديما البهجة مالية دنيتكم. محمد المستيري، صباح الخير، صباح الفل والياسمين والورد لأحلى إذاعة وأحلى ناس، وربي يعينكم وربي يوفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم، وجمعة مباركة ونهاركم أسعد الأيام. شكرا سيمو محمد، محليها الدعوات اللي تكون نابعة منكم هكا، ونبدأ ونقرأوها ونقولوا أمين يا رب العالمين. سعاد بالحميدة لا تولوزيان تقول صباح النور من

بتطلع المزيانة هدية ونحبوا زيدا ونقولوا لك إن شاء الله جي فيسع فيسع المهدية ومهدية زيدا توحشتك ونهديو لك كل أغاني الحصة لك أنت مدام سعاد. عاد السليمي صباحكم ورد وود وإن شاء الله نهاركم مبروك وربي سهل قسمكم. نصيحة اليوم: لا تترددوا في شكر اللي عمل معاكم الباهي. آه ويا تعرف سي عادل شنو ياخذك كل صباح او شنو برمج معاها على اللايف وتعطينا كل نهار نصيحه؟ نصايح نتاعك عجبوني برشا. وي شنو برمج معاك سي عادل؟ اكلي اللي باش يعمل معانا حويجه ما فيها باش نقولوا له يعطيك الصحه، خاطر هذيك ثقافه، راهي ثقافه كي تقول انسان بارك الله فيك نقولوا للمحسن احسنت. علاش؟ راهي ما يتضربش في روحه، لا بالعكس يزيد يعزز ثقته بروحه ويقول تيان نقدم مش نوخر. اما كي تخليها كيكة تعمل معاه ما تعمل راهو ماهوش حل. برافو يعطيك الصحة سي عادل. منعم عجيش احسنتي، يعيشك سي منعم، ان شاء الله يا ربي تكونوا ديما بخير ولاباس واكيد مواصلين معاكم. لكن نسمعوا مع بعضنا الفواصل الجميلة من هداية ريم قرمة وراجعينا.

0: la suite après la pause.
1: C'est la pub.
2: Fama حاجات كي تتقص عليك نورمال.
3: أما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري. تفيبري.
2: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بليش. مع فيبر جلوبال نت فيبري. لا تقعد تفيبري.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
4: MFM.
5: عيش صباحك.

0: الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم ونشوفوا احوال طقسنا توت سويت. طقس كثيف السحب مع أمطار مؤقتا تكون رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل تدريجيا بعد أظهر الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة ومعتدلة وتكون ضعيفة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومتر بالساعة في شكل هبات. يكون البحر عامة مضطرب في شديد الاضطراب، وبالنسبة لدرجات الحرارة تشهد انخفاض بمناطق الشمال خاصة حيث تتراوح بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون 25 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. أوقات الصلاة بالنسبة لمدينة المهدية لليوم: الصبح كان 4:55 دقيقة، الظهر نص نهار 14 دقيقة، العصر 3:22 دقيقة، المغرب 5:54 دقيقة، أما بالنسبة للعشاء سيكون 7:18 دقيقة. شروق الشمس 6:21 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 5:52 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس مواصلين معاكم أعزائي المستمعين، فاصل وراجعين بعد شوية.

0: minutes après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio.

0: على MFM.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم ونبدأ أبراجنا، والبداية دائما مع الحمل. تتجاوز عقبة كبرى، عقبة كانت في طريقك، عقبة كانت مقلقتك، عقبة كانت كنت تخمم فيها رغم الفترات المزينة اللي انت عشتها، لكن ريتو في وسط ثنية حجرة كي تتعدى يلزمك تبعد، تتنحى الحجرة من قدامك. أخيرا العقبة هذه تضمحل وتتنحى وتتجاوز المرحلة هذه يا حمل، والحقيقة كانت تقف في طريق تقدمك، وأخيرا تعيش الاستقرار وتعيش البداية الجميلة للخطوات الثابتة بدون عثرات. الثور انفتاحة طاقة مميزة، طاقة إيجابية قاعد يعيش فيها الثور اللي تخليه يعيش استقرار غير مسبوق. نجم نقول لك إلا استمتع وحظ سعيد. الجوزاء انفراجة اقتصادية كبرى، ثلاثة كلمات يحلوا لك اللغز، ثلاثة كلمات يعطيوك لغز مميز في الحظوظ اللي تخليك تعيش بالحق أحلى فترة. انفتاح بالنسبة ليك لكل حاجة مميزة من خلال المال، انفتاح اقتصادي، انفتاح عائلي، تعيش أخيرا الأريحية وتعيش أخيرا الفترة اللي عندك مدة تلوج عليها يا جوزاء. السرطان خروجك من منطقة التوتر، الحمد لله أكيد. وأخيرا تعيش الأمل، تعيش الأمل الجميل وتعيش الحياة الجميلة، وتعيش زادة في انتظار مكاسب مادية ماهيش باش تبطى، تخلي لك الأجواء جد رائعة. الأسد منهجية جديدة باش تخوضها ومنهجية جديدة في العمل انت تتخذها، والحقيقة نجم نقول لك إلا وفر طاقتك على قد ما تنجم، راهي المدة الجاية لكلها إبداع ولكلها خدمة ولكلها تألق. العذراء انفتاح عاطفي وتحسن ملحوظ بالنسبة للعذراء، مرحلة تخليك تعيش السلام الداخلي وتخليك تعيش السلام حتى في الخدمة في العمل وخارج إطار العمل، حتى كي تقعد تشرب قهوة نجم نقوله سلام داخلي وخارجي. الميزان تتخلص من العلاقات السامة، شوفك الكلمة معزها، تتخلص من الالتزامات المرهقة اللي كانت ترهقك واللي كانت تخمم فيها واللي كنت واو ايش بشي يبعدها من ثنيتي اخيرا، وتتعلم يا ميزان. شنوش تتعلم؟ تتعلم تقول كلمة لا، لا للحاجات اللي تقلقك، ولا للحاجات اللي ما تنجمش تخدمها، ولا للحاجات ما تنجمش تقولها، ولا للحاجات اللي انت ما تقبلهاش. برافو يا ميزان، هكا تعزيز المكانة ويكون الاستقرار التدريجي. العقرب نظرة تفاؤلية وقدرة على حسن الظن، شو محليها كل جملة زيدة كالتفاؤلية اللي نبدأ بها ديما. الحقيقة البرج كي يعطيني طاقة مميزة يخليني منفتح الحقيقة، ونحب نسمع البقية. اي اسمع البقية، شنو ما زال يستنى في العقرب بعد النظرة التفاؤلية، والحقيقة كل حاجة هكا تصير يقول لا لعل فيها خير. ايبا وي، أبواب واسعة من الخير الوفير من الرزق الكبير، يعطيك برشا استقرار يا عقرب، باب يتحل صدقني باش تقول الحمد لله يا رب العالمين على كل نعمة انت عطيتها لي. القوس إنجاز غير مسبوق، والإنجاز هذايا الحقيقة باش يكون يخليك ديما تسعى للأفضل وديما تحقق الهدف اللي هو في مخك وعندك مدة تخمم فيه. أخيرا الإنجاز هذايا باش يكون حقيقة وتبدأ الفرص الرائعة بالنسبة ليك يا قوس. الجدي الجانب المرح الترهيفي اللي فيك لازم يخرج، مهم جدا انه يخرج يا جدي، باش يخليك مرتاح ويخليك هكا نفسانيا مميز، ويخلي طاقتك مميزة، ويخلي ديما الامل زادة موجود. رحلة تخوضها نحو القمة، خطوات مدروسة، قاعد تعرف ايش قاعد تعمل، نجم نقول لك الا حظ سعيد. ادلو، ابواب ستفتح ونجاح مدعوم اتونسيون بدعوات الاهل، على قد ما انت مرضي يا دلو، على قد ما انت تسعى لارضاء العائله، وكي نقول عائله اكيد نقصد الوالدين، على قد ما ربي يجازي فيك على كل خطوه انت تخطيها، وباب باش يحلك برشا نجاح وبرشا تالق وحظوظ جميله. الحوت شي يقوم بثورة تتفجعوش، ثورة في حياته ثورة إيجابية شاملة للحوت في حياة الحوت. ثم البصمات الجميلة اللي إن شاء الله باش تكون، ويكون شخصية ذات قيمة وشخصية مؤثرة، جد مؤثرة، مؤثرة إيجابا إيجابا في حياته في عائلته وفي العمل. أبراج شو عجبك البرج اليوم؟
0: نعم هو بداه الحمل فيه برشة ثقة إيجابية،
1: العقبة الأخيرة باش تتنحى بتبيع المقلب الحمل نجزت للميزان والبقية ما عجبكش الفلوس
0: ثور زيدة محلية،
1: والعقرب اللي عنده فلوس
0: صح ليه،
1: والحوت اللي عامل ثورة
0: يجي بعد الميزان معناتها
1: يا ودي زيد مع رمرومة ماهيش حيادية بالكل،
0: زين اللعب هو
1: شي كبير ياسر تنحاز للميزان ميزانها مايل انتي تخوله هيا ان شاء الله يا ربي ميزانتكم بالكل مكون مش مايلة وتكون صحيحة، وربي يفرح قلوبكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا.

0: على MFM.
1: بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، أكيد تنطلق الحملات التوعوية بسرطان الثدي، اللي يهدف الحملات هذوما تهدف إلى تشجيع النساء على الاهتمام بالصحة، ونعرفوا قديش المرأة صحتها مهمة، ونعرفوا اللي كنقولوا احنا نحكيوا على موضوع مهم كما هكا اللي هو يهم كل دار كل عائلة مش كل امرأة فقط. وبش نذكروا زيدا اللي المرأة بالنسبة لها الصحة هي أولوية، وإنه الكشف المبكر ينجم يعمل برشة فارق بالنسبة لها. أكيد بالمناسبة هذه شركة SBM تكون كذلك على الموعد بالنسبة لها، وتقدم يوم مميز كان في الشابة نجم نحكيه عليه. وأول ما بش نبدأ بش نرحبه بمدام مها مرزوق، مسؤولة الموارد البشرية بشركة SBM. صباح الأنوار مدام مها.
2: صباح النور أختي قمرة.
1: صباح الورد، مرحبا بيك.
2: وبيك الله يخليك، شكرا استضافة أختي قمرة.
1: يعيشك. نبدأ اليوم باش نحكيه على مجموعة من المستجدات والأنشطة في شركتكم شركة SBM الحقيقة، ونبدأ وكذلك بأكتوبر الوردي. بما أن في شهر أكتوبر، شنو محضرة وشنو عملت SBM بالنسبة للمناسبة هذه اللي تخص المرأة وتهم المرأة؟
2: شكرا أختي قمرة. بالنسبة لأكتوبر الوردي، نظمت شركة SBM من عام 4/7 أكتوبر يوم تحسيسي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عليه. النشاط هذا كان بالنسبة لنا مش مجرد تظاهرة ظرفية، بالعكس هو يدخل في إطار سياسة اجتماعية بتاع الشركة والاهتمام بالصحة وسلامة العاملين وخاصة العاملات معنا. عملنا نشاط بالتعاون مع طب الشغل ومستشفى الشابة، وكان عندنا مختصين في المجال قاموا بحصة توعوية للنساء. وطبيعة عملنا زادة دي سيونس دو ديبيستاج. الهدف الأساسي كان أنه المرأة تكون عندها المعلومة الصحيحة، تعرف أهمية الكشف المبكر، وتكون أكثر واعية بضرورة المتابعة الصحية الدورية. احنا في SBM نمنو المؤسسة متاعنا ماهيش كان مؤسسة مسؤولة انتاجية واقتصادية لكاو، بس عندها زادة مسؤولية اجتماعية تجاه العمال متاعها وعائلاتهم والمحيط اللي نخدموا فيه. وعلى هذا الاساس نحاول من وقت لوقت نعملوا انشطة اجتماعية صحية وتوعوية يكون عندها أثر حقيقي على العامل
1: والعاملة. برافو، يعطيك الصحة مدام مها، يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات. وهكا نفهموا من كلامك ونستنتجوا اللي بالنسبة لشركة SBM المسؤولية الاجتماعية ماهيش شعارات فقط.
2: بطبيعة بالضبط أختي قمرة، بالنسبة لي المسؤولية الاجتماعية مهيش كان شعارات، مهيش كان وثائق، هي بالأساس ممارسات يومية. يعني كيفاش نحافظ على صحة العاملين، كيفاش ننظم السلامة المهنية، كيفاش نسمع الموظفين، كيفاش نطور المهارات متاعهم، وكيفاش المؤسسة نجم تكون موجودة في المحطات المهمة في حياتهم. وهنا نحب نقول انه نشاط الأكتوبر الوردي هو جزء من التوجه هذا أختي قمرة. SBM عندها برشا محاور تخدم عليهم، سواء في الصحة، في التكوين، في الجانب الاجتماعي، في تطوير الكفاءات، في تحسين ظروف العمل، وحتى زادة كيف الجانب البيئي.
1: برافو، يعطيك الصحة مدام مها. حسب ما في بالي وحسب ما سمعت اللي فما خبر مهم بالنسبة للشركة في آخر سبتمبر.
2: وهذا بالنسبة خبر مهم برشا. في آخر سبتمبر SBM حصلت على صفة المشغل الاقتصادي المعتمد، أوبيراتور إيكونوميك أجري.
1: بمعنى
2: هذا مهم أنه نفسره. الوصول للصفة هذه جاء بعد تأكدوا أنه SBM طابقة ومحترمة لمجموعة من المطالبات والإجراءات القانونية والتنظيمية. من أهم الجوانب هو احترام التشريع المتعلقة بالشغل، بالالتزامات المالية، واحترام خاصة التشريع والإجراءات الديوانية. بالنسبة لنا الجانب الديواني مهم برشا، باش بحكم SBM توصل ناشط متاحة وهي تتعامل مع الأسواق الخارجية. يعني باش مؤسسة تتحصل على صفة المشغل الاقتصادي أختي قمرة، يلزمها تثبت إنها مؤسسة منظمة موثوقة عندها شفافية في معاملاتها، تحترم التشريعات والإجراءات، وخاصة عندها مستوى عالي من الالتزام تجاه الإجراءات الديوانية. بمعنى آخر، الأوبراتور أجري بالنسبة لنا مش مجرد شهادة نضيفوها لقائمة شهادات متاعنا، بل هي اعتراف بمستوى الثقة والمصداقية والامتثال اللي وصلت له أسباب.
1: برافو برافو برافو. دونك اليوم نجم نقولوا اللي الحصول على الاو او ا ما نعرفش كيفاش تنطقوها الحقيقه، مانيش بنت الشركه، لكن نتصور
2: اوكونوميك اجري فوالا
1: لا بريفياسيون قدامي ما نعرفش كيفاش تنطق. دونك مؤشر يتسمى على مستوى تنظيم الشركه هكا ولا
2: يلزم المؤسسه تكون في وضعيه قانونيه منظمه تحترم تشريع الشغل، تلتزم بالتزاماتها الماليه، اجراءاتها مع الديوانه. بالنسبه لنا راهي مرحله مهمه برشا في المسار، وهو زاد يعزز الثقه بين المؤسسه ومختلف المتدخلين وخاصه الاداره والديوانه والشركاء والشركات.
1: برافو. كي نقول مؤسسه اس بي ام اكيد لازم نحكي على الجوده لهنا، من ناحيه الجوده وين وصلت اس بي ام؟
2: من ناحية الجودة اس بي ام كما تعرفوا متحصلة الناس الكل على سيرتيفيكا ايزو 9001 اللي هي تخص نظام إدارة الجودة. هذا كيف كيف متحصلة على ايزو 45001 اللي هي تخص صحة والسلامة المهنية. عندنا هذا كيف كيف الشهادة المسؤولية الاجتماعية الاس ا ويمين. وفي مرحلة قادمة ان شاء الله قاعدين نخدموا دون دو سمان ان شاء الله على منظومة نظام الإدارة البيئية اللي هي ايزو 14001. وبالنسبة لنا التطور هذا مهم، خاطر الجانب البيئي ولا اليوم عنصر أساسي في إدارة المؤسسات.
1: أكيد، يعطيك الصحة، شكرا لك. شو معناها عمليا بالنسبة للمواطن أو للعامل إنه المؤسسة عندها الشهادات هذه الكل؟ ماذا بينا نعرف أكثر مدام هي هنا، خاطر الامباكت ياسر مهم والمعلومة هذه ياسر مهمة.
2: بكل بساطة معناها إنه المؤسسة تحاول تدير نشاطها بطريقة متوازنة وشاملة. يعني كي تجمع المعايير هذه الكل تولي المؤسسة ما تنظرش للنتيجة الاقتصادية وحدها، تنظر للجودة، للعامل، للسلامة، للبيئة، المسؤولية الاجتماعية في نفس الوقت.
1: يعني
2: أنا ولاني عم نحكي واش كان على شهاد، نحكي على منظومة وعلى توجه كامل.
1: يعطيكم الصحة. معنا نجم نقولوا اللي اس بي ام اليوم قاعدة تتحول من مؤسسة صناعية إلى مؤسسة أكثر اندماج في مفهوم التنمية المستدامة.
2: أكيد، وهذا هو التوجه. الصناعة اليوم تغير برشا، الحريف اليوم ما عادش يسأل فقط المنتج باهي ولا لا، يسأل زادة كيفاش تنفع، في شنو الظروف، يندرى الشركة ديك تحترم العامل ولا، هل تحافظ على البيئة ولا، هل أنت عندك نظام جودة ولا، هل شفافية وتنظيم ولا، المؤسسة تحترم القوانين والتشريعات ولا، وخاصة بالنسبة للمؤسسات اللي تخدم على الأسواق الأوروبية، المتطلبات هذه قاعدة تزيد من عام لعام. يعني نخدم على الجانب الاقتصادي، أما في نفس الوقت نخدم على الجانب الاجتماعي البيئي والإنساني والامتثال واحترام مختلف التطلبات القانونية والتنظيمية.
1: برافو.
2: وهذا راهو يتطلب استثمار وتكوين تغيير في طرق العمل ومشاركة جميع العاملين في الشركة.
1: بما أنه ذكرنا العاملين، أكيد يلزمني نسألك اليوم على العلاقة ما بين كيفاش تكون، يعني ما بين نشاط أكتوبر الوردي، ما بين الشهادات والأنظمة اللي حكيت عليهم الكل.
2: الحقيقة بالنسبة لنا كما علاقة كبيرة برشا، خاطر الشهادة تعطيك الإدارة والنظام، أما الممارسة اليومية هي اللي تعطي المعنى الحقيقي للنظام هذا. فلكي نقولوا صحة وسلامة، ما نقصدوش كان الحوادث المهنية والمعدات الوقع الصحة المهنية أوسع من هكا برشا. التوعية بالسرطان الثدي، تشجيع الكشف المبكر، متابعة صحة العاملين، زاد عملنا دي سيركل دو سونسيبيليزاسيون فيما يخص الإقلاع من التدخين، فيما يخص التغذية المتوازنة. يعني إنك تدخل في ثقافة تهتم بالإنسان. وما يكفيش انه يكون عندك معيار نتاع الاس او يمين، يلزم العامل يشوف الاثر المسؤوليه الاجتماعيه في الوقت، يعني في ظروف العمل، في الحوار، في التكوين، في الاسره الاجتماعيه، في الصحه، في احترام الانسان، وفي نفس الشيء بالنسبه للبيئه والجوده والامتثال له. الهدف في الاخر هو انه الانظمه هذه الكل ما تبقاش كشهادات، وانما تولي ثقافه وطريقه عمل داخل المؤسسه.
1: برافو، يعطيك الصحه مدام مها مسؤوله الموارد البشريه على كل هذه التفاصيل. وفي الختام الرساله اللي توجهها عبر اثير موجات ام اف ام.
2: الرسالة الأولى فيما يخص الأكتوبر الوردي، نحب نقول للنساء إنه الكشف المبكر مهم وما يلزمش نستناو ظهور مشكلة باش نبداو نهتموا بصحتنا. المتابعة الدورية والوعي الصحي نجموا يصنعوا فرق كبير. الرسالة الثانية هو إنه المؤسسة الناجحة اليوم ما تتقاسش كان بالإنتاج ولا الأرقام، تتقاس زيادة بقدرتها على حماية الناس اللي يخدموا فيها، المحافظة على البيئة، تقديم جودة الحرير، احترام قوانين التشريعات والوفاء بالمسؤولية تجاه المجتمع. وهذا التوجه اللي نحن نرسخوه اليوم داخل اس بي. في الأخير نحب نشكركم أختي قمرة، نشكر مرتين على الاستضافة باش نحكي عن أنشطة ومشاريع المستجدات في اس بي، وإن شاء الله ديما نكونوا موجودين بأخبار إيجابية ومبادرات جديدة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، مشكورة جدا مدام هي، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن، وبالتوفيق لكم كشركة مميزة الحقيقة. شكرا لك.
2: شكرا،
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: كانت معنا مدام مها مسؤولة الموارد البشرية بشركة اس بي ام اللي انضمت إلى أكتوبر الوردي، انضمت إلى الفعاليات اللي تهم المرأة وتهم صحة المرأة. وأكيد كنا نهتم بالامرأة رانا نهتم بالدار ككل وبالعائلة ككل.

0: سلا بوب.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: MFM.
3: Aïe, j'espère.

0: منطقة سيدي عساكر من معتمدية قصور السيف، منطقة عندها الحق في التنمية، منطقة لازم نسلطوا عليها ضوء، خاصة كي نحكيو على بنية تحتية، كي نحكيو على نقل ماء كهرباء، خدمات تقرب المواطن من حقه في العيش الكريم مش تبعد عليه برشا التزامات. اليوم نسلطوا الضوء عبر ميكرو ام اف ام على المنطقة هذه ونقربوا صورة أكثر للمستمعين ونزيدوا نفهموا أكثر تفاصيل. واليوم معنا مواطن أصيل دونك منطقة سيدي عساكر، معنا سي منتصر عمارة. ألو، صباح الأنوار سي منتصر.
1: صباح النور أخت جمرة، وصباح النور كل المستمعين.
0: صباح الورد، مرحبا بك سيدي.
1: يبارك
0: لك يا رحمة، يعيشك. كي نقولوا
1: نشكركم على إتاحة الفرصة لي يا رحمة والديك،
0: ما عندنا حتى مزية، بالعكس الإذاعة للجميع ومرحبا بالجميع. باش نسلطوا الضوء باش توصلوا صوتكم، وإحنا ماذا بينا من خلال الحقيقة لي روبريك هذوما اللي يتعداو من خلال نتوما كي تتعداو معنا، نتمناو ونشوفوا حلول على أرض الواقع.
1: ان شاء الله ان شاء الله يسمعوا على الاقل اذا عدتم وكذا، وتكونوا انتم معنا همزه الوصل وكذا واحد
0: ان شاء الله. كي نقولوا سيدي عساكر راهو ماهوش اسم على خريطه فقط، سيدي عساكر فيها ناس، فيها عائلات، فيها صغار شباب. احكي لنا احكي لنا على سيدي عساكر.
1: ايوه كبيره هي سيدي عساكر، معناها ما شاء الله هي كانت قبل معناها مقسومه على زوج، شرقيه وغربيه، تو احنا عندنا غربيه هي وحدنا.
0: اي
1: يعني فيها معناها 10 حوم ولا اكثر، معناها الحفاصه بوشبيه بولاد مرابه طلعت الله ما معنا كثيرية، معنا كبيرة كبيرة ما شاء الله. ولكن انت كل صراحة معناها لا علاقة معناها لها بولاية المهدية أو بما تنفيذ بصر شافية متحسها،
0: معناها الوضع الوضع مش باهي.
1: ما هو شباهي حتى صرف منسيين.
0: شنو المشاكل اللي قاعدين تعانيوا فيها من وضعية نقل من من من من
1: حاجة؟ حاجة معناها المرأة مريضة ولا معناها ذا شير صغير باش يتنقل للمهدية ولا باش يتنقل، معناها حتى المستشفى سلقتها معناها ما فماش لا فما نقل، لا اشتار هذه اشتار معناها حد ولا صالح وباي باي، احنا ما عندناش حد.
0: ما توصلكمش
1: الكلام ذا، تدخل لنا برا برك نتاع الكلام ذا، تذكر الكلام ذا برك
0: في وقت واحد.
1: وعندنا والله وليدات يقراوا في في في في في الحماده اخت جمره، معناها في بتاع التاهيل هذيك وحتى في الاخرى ما ينجموش يقول سلاها الكار. ربي فاتت معناها نصف نهار ودرجين، معناها الكار عرضتني في البابوس، معناها مروحه للولاد صالح نصف النهار هذايا.
0: اي
1: والاولاد يخرجوا نصف النهار من غادي نصف النهار شوي، ما عادش ينجم حتى يطير تيران، ما عادش يلحق على.
0: اي
1: معناها في برشا حوايج منسيين ومهمشين، التنوير العمومي اثناء يحدث ولا حرج. والله العظيم كي ساعه تاخذ قمره معناها ما نعرفش، ربما معناها انت بس ربما تعرفي فهمتني، يعني لا علاقه اثنايا ما تجيش، معناها عندنا واحد تو مبيض معناها في البلوك تو في حفره تاعي
0: يا رسول الله.
1: مش واحد مش اثنين، اقسم بالله مش واحد مش اثنين، معناها كان تو تشوف نهار تو معناها تشوفوا مواطنين وشكولكم يا رسول الله. ما فهمناش علاش بينا منسيين، حتى اللي يتدخل في حاجه ما يذكرنا شيء
0: ما يذكركمش.
1: والله علاش؟ لا والله يرحم والديك، انا احتاجتني ما تحتيني فرصه، ما انا
0: مرحبا مرحبا
1: يرحم والديك وربي يبارك لك. والله
0: مرحبا، بالعكس كي نقولوا احنا مشاكل يوميه قاعدين تعانيوا منها اليوم، ماهيش مشاكل عاديه اللي قمتوا ما قاعدين تعانيوا منها.
1: اي والله
0: حتى شيء ما هو متوفر.
1: مأساة والله الركاب، اقسم بالله ناس معناها عندها مواعيد وعندها واحد كار يا رسول الله ما تمتعوش بها الناس. الطوبال هذا الطوبال حشاكم وحشا سامعي يعني تصور عنا شهر تو تقريب، ما بقى شهر بلي بدا وجا التراكتور يجي يلم انا غادي ولا كاميون اش يعمل اللوكيت كدسك الساشيات مره في الجمعه راهو وربما يجيك حتى ظاهر مره ما يجيش. اي ما فماش ما فماش الناس معناها تشهد مش
0: وكيفاش عاملين؟
1: خلي حشاكك الزبله كدسها فميك تلم لك الوشواش وتلم الاوساخ وتلم كذا والتكيش تبربش والكلاب حشاك تبربش، ومن بعد معناها مش شغلت على الباب مش شغلت على الباب، هو الساشيه هذا نايم معناها نجري يا تراكتور تسنى ولا معناها لا علاقه. علاش مش حاويات؟ علاش متنظمين الناس الكل؟ علاش ما اخوي خلص علي خوذ معناها الزبله وخروبه اول واحد حكى المواطنين الكل لا اخويا خلصوا دعاياتنا خلصوا امورنا
0: معناها اموركم واضحه.
1: ايه بالطبيعة معناها يا رسول الله معناها عفرونا وكا هو معناها هذا والله ان شاء الله معناها يرحم والديه كما حكيت لك معناها مش نرمي بالولود والله بارك الله فيك اللي معناها الواحد ختم قلبه فايدك
0: والله
1: كل معناها
0: هذا واجب باهي خلينا نحكيو على الاساسيات لهنا الماء والكهرباء بالنسبه ليكم الماء والضوء
1: ما وصلناش الثانويات ما وصلناش اعطونا الضروريات القصوى
0: شنو حكايه الماء الماء سافا عندكم
1: والله الماء تو لا هاو لاباس
0: تو لاباس
1: فما ربي عندنا زوز حكايات عندنا زوز قنوات معناها زوز حلاقيه متعدد زوز قطوط واحد يمشي 80% امريكي والاخر صدقيني معناها الله أعلم يقص يومين وصل تو الفريدة دي فما ربي ما عندناش مشكلة بتاع شهرين شهر ونص لاباس
0: حاليا لاباس الحمد لله
1: أنا مش من شيء من عبد للصالح اللي شيء من شيء للصالح هذاك
0: أي
1: والله حالة مكربة هذا معناه والله العظيم نقدر نحس الماضي ساعتين ساعتين باش نعبد
0: يا رسول الله
1: والله العظيم والله أنا حسيت دوه حتى بشربان ما تشربش ما تام أنا غالب أنا قل الأخذ أكل التولتات وكل ما أنا الواحد وأنا نظافة بش دوه حاجة
0: المرفق الصحي كي نقول سبيتا كي نقول دويات مش سبيتا على المستوصف
1: أي حتى يعني يرقعوا فيه ما تعرفني شوية صحيح نمشي للصالح
0: اي
1: تتنقلوا فولادي مرابط هو موجود معناها مستوصف مركز نتاع فولادي مرابط
0: اي
1: يعني هو معناها نقول احنا ولاد صالح تو كانت كيف وقتيه نتحملوا مش مشكل مش
0: انا تنظر الاشغال الاشغال قاعده تمشي
1: قاعده تمشي لا لا قاعده تمشي ان شاء الله معناها يسرعوا
0: فيها هاو فما امل فما خيط مزيان فما خيط تفاؤل نحكي فيه
1: حتى في النقد معناها تو صحيح معناها ما نقدرش شكون يشيع نسيه مش تمشي معنا ذا القوابل وتمشي معنا ناس تمشي معنا تعطي تمشي كذا والسكبار عندها ممكن دويات وكل المرضى والأمراض المزمنة معنا سبحان الله كيف المستوصف حداها ما هنا دي ما بركة ما تاو مش مشكلة احنا ما عطينا تلفتون هنا
0: فترة وتتعدى
1: وبرك الله فيهم الحاجة اللي عملها يشكرها لا يشكر نشكرهم فمش حتى مشكل
0: به
1: طبعا احنا نحبوا معنا بكل لطف نايرا ومعنا نتحدث بكل لطف
0: اكيد اكيد تحب توصل صوتك
1: معناش معنا لنا نقطحوا فيه معنا نقطحوا كل حد في حليلة وناس كل تعاني
0: به سي منتصر تليم ذاتنا قلت لي نقل فما حافلة تهز تليم ذات الأحوال بالنسبة في المدارس بحذاكم تليم ذات كيفاش قاعدين يعملوا
1: والله العظيم والله ياخذ جمر إلا المعاناة معاناة معاناة عندنا ولادات مثلا يقرصوا المدرسه هذا دي في ولاد صالح اي اختي والله العظيم مش مره مش اثنين عشرات المرات معناها بقول والله العظيم ما غير مبالغه يروحوا العشيه معنا على رجيلاتها نهار السبت ولا حد نهار السبت وجمعه كان هذيك انساها جمله خاصة تبدا فما مناسبة نهار الجمعة وجيت معناها يمشي يجي تو كيلو متر واش على الـ على السونتر معناها وتاع المحطة يعني بالضبط
0: ايه
1: اللي سي بعيد معناها ودرجين وركلة كثير الأربعة ودرجين الأربعة الناس الزر مازال تمشي معناها
0: والله العظيم بدأت خلاها بالمرة اللي فاتت واضح سي منتصر سي منتصر حال الطرقات وهنا بربي باش ننوه الحاجة احنا حطينا صورة تقريبية في الـ في الـ في اللايف حطينا صورة جميلة لريف مزيان الحقيقة ما حبيناش نحطوا صورة حقيقية علاش خاطر احنا كي نحكيو نحكيو بأمل نحكيو بواقع ان شاء الله يا ربي تشوفوه
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله التفاعل
0: صحيت صحيت الطرقات
1: طرقات يا خالتي لا علاقه ولا قلت لك معناها صدقيني انا واحد التو في السبيطار 23 عام معناها مازال نواره يعني انا واعلم نطلع عندي كابتن المهم ان شاء الله عاش هو ان شاء الله الحمد لله
0: نكده يا رسول
1: الله ومش واحد مش اثنين عندنا زوز ارواح ماتوا فيهم غاديك في الواد هذاك نتاع اقسم بالله زوز
0: زوز مولاي
1: ولد عمه معناها ايه عام ناول تقريبا ولا ما عندهمش عام
0: الله يرحمه
1: انا على الاقل تصدقونا دخل شويه حتى كي ترجعوا ما انا مش تعمل لك الجشر ومن بعد ما تمشي تتحفر واحد على الاقل اعملوا حوجه باهي كما معناته من ولاد صالح لقصور السيف ركعوه لبس معناش تربين التربيات وتربين اعطينا معنا بلوز وما حاجه معنا معقوله وكا هو
0: فوالا ظروف عيش ملائمه
1: عملوا لنا كما كاتب الكار خلينا تدخل لنا كما تدخل تو كذا كذا 4 كيلومتر
0: أيه.
1: ما أربع كيلومتر بالضبط راه معناها صدقيني حكاية فارغة معناها مش ما تدخلش عليها لا ما الدرجه شنو هاي ناسك راه بها جديده من ولدك قلت معناها كيران شنو
0: يا رسول الله
1: كيما ما صبر معنا حتى اش نعملوا ليدات تولى الزوم كل مرضى وكل ناس كبار وكل واحد معناها شنو زيد فلوس
0: بسم الله عليكم بسم الله عليكم سي منتصر سي منتصر من خلال لقائنا هذا اكيد اليوم احنا حكينا في برشا تفاصيل وما زالت برشا تفاصيل اخرى اليوم
1: والله كان حضرت لك كراسه معناها ونكتب لك معناها بدي تايه معناها الغالب نهارتها حبيت
0: نسال شلون هنيك
1: النقاط الاساسيه كما قلتي انت معناها الضروريات تاع الحياه معناها اللي معناها ماهيش حاجه مستحيله ولا حاجه معناها ثانويه تربينا اساسيه
0: واضح واضح
1: على الاقل الله يبارك لك
0: اليوم المجال مفتوح واكيد المسؤولين يسمعوا فيك شنو تنجم تقول للمسؤول اليوم باش يجي يتفقد يتذكركم يجيكم مسؤولين في العاده
1: والله يجو فارفوا مش كي تبدا فما تدشين تاع حاجه ولا
0: تدشين
1: ولا فما شويه انتخابات ولا
0: هكا تراهم كاين في المناسبات
1: ايه ما شنو انا كانوا وقت تبدا فما حاجه ما معناها باش يجيك مسؤول هكاك يتفدك معناها تقول اش عندكم واش معناكم اش هذه
0: ما فماش اليوم ما لما خلال اذاعه ما فهمت نجم توصل
1: مش معناها الواحد مش معناها احنا نبحوا فيه ما انا يا خويا المهم تفدونا وكاو ونعرفوا كذا والميزانية بتاعنا الغالب وناس يكون من تتفهموا اما على الاقل فما حد ادنى باش تتفدونا وباش كذا ما نكونوش منسيين معنا تابعين الخريطة وتابعين الوتمدية بالبلوت وبرا
0: واضح واضح وصل صوتك سي منتصر واكيد اليوم المسؤول يسمعك وشاء الله يتفقدك
1: ان شاء الله يسمعونا وشاء الله قال يلبونا حتى 50% من اللي قلناه على الاقل
0: ان شاء الله ان شاء الله شكرا ليك سي منتصر يعطيك الصحه شكرا
1: لك
0: ومرحبا بي شكرا
1: بارك الله فيك
0: كان معنا منتصر عمارة من سيدي عساكر سيدي عساكر الموجودة اكيد بمعتمدي تقصور الساف اليوم نسمع صوت سيدي عساكر نتمنى ونشوفوا الحلول واكيد هنا بالنسبة للطلبات ما هيش طلبات برشا وما هيش طلبات كبيرة جست خدمات تضمن لهم ظروف عيش افضل خدمات تحفظ لهم الكرامة وفلص تخلي صغارهم سواسية مع الصغيرات الكل ويشوفوا مستقبلهم كيما مستقبل صغيراتنا الكل وكيما نعرفوا قديش نحسوا احنا على صغيراتنا اكيد منطقة سيدي عساكر اليوم و أكيد باب الإذاعة محلول للناس الكل ومفتوح لجميع مناطقنا الداخلية اللي تحب تتكلم اللي تحب توصل صوتها مرحبا بالجميع ريم قرمة وصلنا نهاية حصتنا لليوم من نوض بدل الموت ونقول لك بسلامة ونقول للمستمعين كذلك بسلامة لم تنساوش اليوم موعدكم مع برنامجكم الأسبوعي وسط خير مع زميلتي أحلام سليمان وفي انتظار ذلك أكيد باش تتبنوا الأغاني الجميلة وإن شاء الله تشيخوا على المود المزيان اللي محضرته ريم قرمة باي باي ريم

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الرد الحرير، الجامع والبرج الكبير. فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. MFM تسمع الموجة.

FMTunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو MFM Tunis، راديو MFM Tunis، وعلى تيك توك راديو MFM.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ما اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
0: توا لحداش تاع الصباح على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.
2: Al-Megyes. Al-Megyes.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
2: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: توا نص النهار على مزاج retour du programme sur votre radio MF.

0: www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام، ام اف ام ديما معاك.
1: أم الله

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف

0: après la pause.
1: C'est la pub.
2: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
3: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
4: Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
2: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

mfmtunisie.net, على صفحة رسمية في الفيسبوك, على قناتنا في اليوتيوب, في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس, راديو ام اف ام تونس, وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام.

105.5 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

رئيس البحرية بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية وانا جيته عالحملة ودوحة النجلية وانا جيته عالحملة ودوحة النجلية.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنوا لك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
0: Retour du programme sur votre radio.

0: عيشينا معك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. شحويلكم مستمعينا الاعزاء، كل اسبوع نتلاقاو ان شاء الله باذن الله تعالى كل نهار جمعه من الماضي ساعتين حتى للاربع. برنامجكم واسطه خير، برنامج اللي بالحق عرفتوا في كل مره انكم معنا، انكم بقلوبكم بالاحاسيس نتاعكم بالعواطف نتاعكم، انكم مع الناس اللي ما في حالهاش والناس اللي تعاني من معاناه كبيره لعده اسباب الحقيقه. فما اللي يتعلق بالجانب الصحة، فما يتعلق بالجانب الاجتماعي، فما يتعلق بجانب الدراسي، كل واحد ومشكلته. معناها على كل حال احنا ديما نعطيه الأولوية الأولى، الأولوية المطلقة للملفات الصحية في إذاعة أما فهم وفي برنامج واسطة خير. الحمد لله يا ربي، ديما نقول الحمد لله على كل الأحوال، الحمد لله اللي احنا نكون في صحة جيدة، الحمد لله برغم كل إنسان فينا يعدي، راهو مكتب له من ربي، معناها لازم راهو نعديه ابتلاءات ونعديو محن ونعديو مشاكل نقول وحنا، لكن ديما نقول الحمد لله انه الانسان عنده العقل، انه ربي سبحانه وتعالى ميزنا على بقية الكائنات الاخرى بالعقل، فبالتالي لازمنا نخمو، لازمنا ناخذ وقتنا باش نعاودو نديماريو من لولو جديد. ساعات الانسان يوصل الى مرحلة معينة من التعب، من الإرهاق، من الضغط النفسي، كل إنسان راه هكا فينا، فالإنسان لازم يخمم في روحه، يخمم في نفسيته، يخمم في عقله، يخمم بشوي بشوي، ياخذ قرارات، ما يتسرعش في القرارات هذيك، ياخذ هدنة مع روحه، يفهم روحه، يحكي مع روحه. راهو الحوار الذاتي ديما نعاود نقول راهو عنده برشا فوائد وعنده أهمية كبرى باش الإنسان يراجع أموره من الجديد. تحاسب روحك كل يوم، تحكي مع ضميرك كل يوم، شنو اللي مشى، شنو اللي ما مشاش، شنو اللي محقنيش قلت الكلمة هذيك، الكلمة هذيك مش في بلاصتها، السلوك هذيك راهو ما يجيش، راهو كذا، هذا عيب، راهو شنو. إنسان يصلح روحه بروحه، فهمتوني كيفاش أنا نطبق في الكلام هذا على روحي، هذاك علاش نحاول أني قدر المستطاع نكون قريبة للمستمعين متاعنا.

معناتها نحاولوا نقربوا للناس اللي تعاني معناتها معاناة كبيرة، خاصة كما قلنا اللي يعانوا من إعاقات، اللي عنده صغيرات أيتام، فقراء، اللي مريض، اللي معناتها أمراض معناتها بتعدى، أمراض خبيثة نوعا ما، نقفوا معهم ونقفوا مع بعضنا باش نحاولوا نخفوا جيعة الناس هذوما بالحق. لأنه حبيت نقول لكم مرة أخرى، والله فما برشا عائلات لولا أصحاب الخير اللي ربي هو انتقاهم واختارهم باش يعاونوهم، والله نلقاهم في الشارع، نلقاهم في الشارع باللي عنده زوج بنات، واللي عنده ثلاثة بنات، واللي عنده أيتام، واللي عنده معناتها حالات تعبة تعبة تعبة مزرية على الأخر على الأخر على الأخر. فديما الإنسان يقول يا ربي سخرني باش نكون إيجابي، يا ربي سخرني باش نكون إنسان فاعل في الحياة هذية، وإن شاء الله قد ما تعطينا باللطف. والحمد لله على كل الأحوال. أحلام سليمان بطيخ معكم من ميكروفون إذاعة أما فام، زميلتي ريم تأمن لكم البث المباشر اليوم، ريم قرمة. تعودتوا بالثنائي هذا، إن شاء الله يا ربي ديما مستمرين متواصلين إلى الأمام وفق برنامج وفق منهجية واضحة نخدموا بها. برشا مستمعين أول مرة يسمعوا إذاعة أما فام، وقل لي والله بالصدفة حليت الراديو سمعتكم بالصدفة، راهي مثلا أثرت في الحالة الفلانية، راهي شدتني الحالة الفلانية. نحب نقول لكم راهو على امتداد 6 سنوات من البث المباشر في أما فام، برنامج هذا متواصل بفضل ربي سبحانه وتعالى، بفضلكم أنتم أصحاب القلوب الرحيمة الطيبة المعطاءة الكريمة الحنونة الودودة، كل شيء بالحق صفات. قد ما نقدم لكم صفات إيجابية وشوية مش كلام، صدقوني بالفعل نفرحوا ياسر كيف نعاونوا بعضنا، نفرحوا ياسر كيف نلقاو ربوع الحل، مش حتى حل كامل، أما ديما نقولوا يا ربي الحمد لله. على 93 213 219 رقم لما فهم، 93 213 219. عنا برشا ملفات الأكيد للمتابعة، تسمونا إن شاء الله حتى للأربع غنية من الزمن الجميل. اخترت لكم ريم الأغنية التونسية، نسمعها الأكيد. مرحبا بكم مرة أخرى.

يجرك جريت فيا سيرة وانت بتلعنش فيني واشترت لك

0: ديما معك.
1: إذاعة أما فهم الأكيد ديما تسمعوا فيها، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. رقم الإذاعة متاعنا على 93-213-219. برنامج واسط خير تواصل معكم إن شاء الله بإذن الله تعالى حتى للأربع سويتين من زمان. حاولوا نتابعوا فيهم الملفات ساعة العالقة، الملفات اللي قلنا لها ربع حل، والملفات اللي قلنا نصف الحل، والملفات اللي ما قلنا لها حتى حل. ما نجموش نخليهم ولا نطفيوا عليهم الضوء، لازم نلقاو لهم حلول. هذاك علاش فما حالات تتعدى في الإذاعة مرتين وثلاثة باش نلقاو الحل النهائي. إذا كان ما لقيتش حل نهائي راني ما لا لليأس، مساش نزيد نطرقوا بيبان، لعل وعسى ربي سبحانه وتعالى يسخرنا شكون يعاوننا. كي يكون أمر متعلق باليتامى وكي يكون موضوع فيه أربع أيتام، من نجموش نكتفوا يدينا، من نجموش نيأسوا، من نقولوش والله ما قيناش حل. لا لا، نلقاو حل بإذن الله تعالى، نلقاو الحل إن شاء الله، نشد في ربي ونلقاو. دونك ذكر برقم الإذاعة على 93-213-219. تكلمونا المسامين متاعنا اللي قاعدين يسمعوا فينا توا باش نقول لكم شنو اللي صار في الملف هذايا وشنو اللي مازلنا ناقصين، وإن شاء الله يا ربي بإذن الله منا لتكمل الحصة نتهناو على العائلة هذه اللي فيها أربع أيتام. العائلة نجلو لكم شوية، نحوص لكم شوية، نلخص لكم شوية. العائلة هذه فيها أربع أيتام، أربع صغيرات. البو توفى الله يرحمه وينعمه. المرأة هذه قعدت هي وأربع صغيرات براتيكمون في الشارع، ما عندهاش حتى مكان معناها للإقامة وإلا للسكنة معناتها. فالتجأت لي سي حاتم، الحقيقة متاع ربي للأمانة سي حاتم جلاسي مؤسس إذاعة أما فهم، مشيت له وحكيت له الحكاية، قالها امشي البرنامج وسط خير. جيت عديت صوتها لهنايا، الحقيقة من أصحاب الخير، من أصحابنا، من أحبابنا، ربي إن شاء الله يرحم له ميمته، إن شاء الله ربي يخلي له صغيراته. تفاعل معنا، تعطف معنا، تكفل هو بإخلاص الدار، قال أحلام لوجولها دار، أنا مستعد باش نخلص الدار الحمد لله يا ربي. توا للعام الثاني على التوالي يخلص في الكراء كل شهر 500 دينار. ارتحنا على العائلة في السكنة. لكن الأم هذه كانت عندها برويتة، البرويتة هذه جاء قرار باش ما ندخلوش في تفاصيل أخرى ونعاودوا معناها نكرروا نفس الموضوع. البرويتة تخليت عليها حسيلو شعنا فيه. المرأة هذه توا ما عندهاش مورد رزق على أساس يلزمها نكرو لحوينتها باش نجم تعيش صغيراتها. الحنوت تكري، التجهيزات تشفريت كلها من أصحاب الخير، كلها تبرعات راهو، وصلنا لحد التجهيزات. عنا فعل خير من الجم مشكور برك الله فيه، تبرع لها ب 400 دينار سلعة مش تعمل دروك ستور، هي مش تحاول معناها تخدم خدمة نظيفة وصغيرات يبدو بحذيها لأن عندها وليد عنده القلب. وتو ناخذوا تفاصيل أخرى، المهم مش نكملوا احنا الموضوع توا مع مدام صابرين. أهلا وسهلا، مرحبا يا صابرين، بلطف على صغيراتك ساعة. الزوز صغيرات تكسروا، ها اللي عمره 6 سنين واللي عمره 4 سنين. بيه صابرين، نرجع شوية للموضوع. انت ما عندك حتى مورد رزق، لازم الامل الوحيد اللي احنا نحلو الحانوت هذية والحانوت تكري والتجهيزات تشريت اللي ناقصنا هو تورس الماء. اللي ناقصنا شكون يتكفلنا بالسلعة؟ ال400 دينار ما تنجموش نحلو بها حانوت. بارك الله فيه وفعل خير يرحم والديه، نشكروه ساعة ساعة وحده وحده طلب وقال باش نعاون، معناها عاون بقيمة 400 دينار سلعة شوية معناتها بسكويت وشوية اي صحيح. انت ما تنجمش تحل بهم حانوت بطبيعة الحال هذي. دونك احنا المشكلة الاولى توا لازمنا شكون يعاوننا في راس المال، والا يتكفلنا هو باش ياخذنا شوية سلعة،
2: ما يعطينيش فلوس حتى يشري
1: لك هو السلعة. احنا هذي ما تفاهمين فيها، انا فما دي جروسيست في كل بلاصة ينسقلها مع اي جروسيست اللي باش تتبرعوا بيه. الله يرحم والديكم، خلي العائلة هذي نتن عليها. بالنسبة لي طبعا عامين واحنا في نفس الموضوع، ما دام ليش حل نهائي باش تقعد تتعدى حتى نلقى لها الحل. فهمتوني كيفاش؟ هذه من ناحيه اولى، لازم يكون عندها مورد رزق باش تلاقي باربع ايتام منهم زوز صغيرات. ولدك عنده
2: واحد اللي صار معناها راجلي قتلوه قدام ويعالج من تقويم النطق، ما يتكلمش يزمه رعايه خاصه. وعندي الوليد
1: قعد شوكي، قعد مصدوم الوليد،
2: هي نعدي عليه وزاد تكسر الوليد، ما دام احلام متعذبه بيه معناها نهزو نجيب على واحد في حالتي والاخر فوق ظهري باش نهزو باش مثال كيما نقولوا احنا ما ينقصش من القرايه باش
1: عندك الوليد اللي عمره 6 سنين هو اللي راى الحادثه نتاع ابوه كيفاش تقتل قدامه معناه قد مصدوم فبالتالي قد توا في متابعه نفسيه
2: من قبل قضيه الاسره مشكوره معناها من غير فلوس نعالج فيه نعالج فيه في تقويم النطق لكن يلزمو ديما رعايه ديما معناها حد بحذاه والكل خاطر قعدت عنده كل خوف. وبالنسبة للولد اللي عمره 4 سنين ياخذ في دواء ديباكين تاع الصرع وعمره 4 سنين عنده حشك نقبة في قلبه مش يعمل عملية مناعته ضعيفة خاطر مش ياكل في مات صحيين. وعندي الوليد الاخر اللي عمره 15 عام عنده تشوه في الرئة معناه يزمو يرقد هذاك في سبيطار خصوصا خاطر الرئة نتاعو تنفخت
1: معناها قاعدة تقاوم في ثلاثة صغيراتك ربي فرج عليهم الساعة مرضى كنت تخدم بالبرويتا الأخرة عندك مدخو الأخرة توكل في 4 صغار توا صحيح بارك الله فيهم نحب نشكر هنا ساعة صابرين باش كل واحد نتو حقه فاعل الخير اللي متكفل لك بالكراء الله يرحم والدي يخلص في 500,000 كل شهر مش شوية راه 500,000 كل شهر هذي متهنين على الكراء يقعد لك شنو يقعد لك باش تعيشهم انت صغارك ساعة يقعد لك الضو كيفاش تخلصوا يقعد لك الماء كيفاش تخلصوا
2: نجوح هزولي كل كروسة ما خدمتش معنا موشو بيدي معنا مجاني ما نحبش نخدم كنت نخدم مستورا اللي يحضر من ربي نوف ناكل بيه هاني وصغيرة تحزت لك العرب قعدت كاكا معناها انا كيفاش نعيشهم قصار ولا كيفاش نشري له دواء ولا كيفاش
1: الدواء والماكله
2: بالطبيعه
1: والتنقل وسبيطارات ونعرف هذا الكل
2: والله ما دام احلام قريب 300,000 معناها وبعثيني المستوصف يزمني نبدل نهار بعد نهار معناها الدواء والكل والزوز واحد في حملتي الاخر ركبوا على ظهر الحمد لله واحد حاجه تربي هذه يعني الواحد لا اعتراض
1: لا اعتراض على حكم ربي
2: الانسان ما يخدم
1: الزيت احنا توا الحل الوحيد اللي احنا لقيناه انك انت لازمك تخدم والخدمه هاو قريب ربي يفرجها توا الحانوت وتكري التجهيزات وتشري ويا ربي ورضاك ناقصنا بربي اللي يسمع فينا توا الله يرحم والديكم الله يبارك لكم احنا مشينا للحانوت واحنا تسلمنا التجهيزات وبارك الله في فعل خير من فرنسا اللي هو شرى التجهيزات الكل بقيمه 3.5 مليون راهو شراهم مش شويه الله يبارك له في صحته في نظره زاد باش كل واحد معناه نعطيو حقيقه قدام ربي دونك الناس الكل معناها تعاونت الناس الكل حبت معناه تقف معاك نقصنا راس المال توا خلي المراه هذه تخدم على روح خلي الاخرى تلقى باش تشري دواء لصغارها المرضى خلي معناها الاخرى باش تخلص ضوها باش تخلص الماء توا الضو مسيلة في 600,000 وديجا بعثت لي معناتها حتى الملكة
2: يحبوا يقصوها عليا دخلت وقلت له تفرج معناها هذي الزوز مكسوري هذا مريض بالقلب معناها كيفاش نعمل كيفاش تقص عليا كيفاش
1: الماء والضوء هذوما حاجة ضرورية
2: كان جيت نخدم ما نخليهوش يتراكم علي نتاع عام كامل من جوا ما خدمتش معناها يجعنيش اني
1: توكلهم ودواهم مش كان توكلهم اكاهو بربي الله يرحم والديكم مرة اخرى معناتها نطلب منكم بكل محبة بكل معناتها قلب حنون نعرفكم مش تخذلوني نعرفكم ماني متأكدة بإذن الله فمش واحد يسمع قصة فيها 4 ايتام احنا عايشين معها ذي العام الثاني راهو بكل تفاصيل الحكاية وبقدرة ربي فما بوادر انفراج وها بدينا الحل بشوي بشوي الله يرحم والديكم نذكر برقم إذاعة أما فيم على 93-213-219 عنا زوز طلبات استعجالية تو ماذا بينا تو تعاوننا الناس في زوز حاجات هذوما الحاجة الأولى خلي نتهنيو على المرأة تمشي تخدم على روحها في الحانوت علاش كرا الحانوت ماشي عليه تو الشهر تخلي خراج لازم تخلص الكريم تاع الحانوت لازمنا سلعة في الحانوت لازمها دواء لصغارها زوز مكسوري عندها الوليد الاخر مريض ربي يفرج عليه عندها الضوء مسالف في 600 دينار عندها الماء مسالف في 347 دينار لازمها توكل لصغارها لازمها تتنقل بصغارها من سبيطار لسبيطار كيفاش تعمل المراه هذه فسروا لي كيفاش تعمل وهي مازال ما عندهاش مورد رزق قار باش نجمو احنا نحاسبوها ونقول هاو عندك مشروع هاك تخدم فهمتوني كيفاه خلينا نتهناو عليه العائله هذه الله يرحم ويديكم مره اخرى ما انت استعطف قلوبكم ومره اخرى استجدي منكم معناها وعد ونعرفكم على قد كلمتكم على قد وعدكم نسقونا ما اي جروسيس اشروا لها سلعه نعاونوها في الضوء في الماء الاخرى ونعاونوها في شويه ماكله تو تو ساعه لازمها تاكل ما عندهاش باش تاكل هي اربع صغار معاها يا رسول الله الله يرحم والديكم نذكروا برقم الاذاعه على 93 213 219 نعاودوا رقم الاذاعه 93 213 219 نعرف باذن الله تعالى فما ناس باش تجاوب معنا متاكده انه فما ناس قاعده تحس بكل كلمه قاعده نقول فيها وقاعده تخمم بالبيه بالبيه راهم اربع ايتام رانا نعرفوهم رانا لقيناهم في الشارع الحمد لله وين كنا وين صبحنا ولاو في عائله معناتها الحمد لله عندهم دويره مكريه لكن الكريه خالص الحمد لله لكن الضوء والماء والمصاريف الاخرى كيف باش نعملوا لهم والحانوت اللي تكري ب 350 دينار شكون بينا الاخر نعملوا لها مشروع بجاه ربي الاخر نعملوا لها مشروع الله يرحم والديكم احنا حاجتنا معناتها بشويه راس مال شروا لنا بيه سلع الله يبارك لكم مواطن اهلا وسهلا مرحبا اخويا المواطن مرحبا بك خويا العزيز اهلا وسهلا
0: شك
1: مرحبا
0: يعيشك مرحبا بك
1: يعيشك يعيشك
0: تسمع في الحاله
1: اي
0: اني مستعد باش نعمل الحانوت باذن الله
1: الله يبارك لك الله يرحم والديك الله يرحم والديك
0: غير مزيه باذن الله تنتقل بكم بعد البرنامج
1: الله يرحم والديك الله يبارك لك يرحم والديك يرحم والديك يرحم والديك على خاطر احنا الحانوت كريناه الحمد لله التجهيزات
0: نسمع في الحكايات اللي سمعتها
1: الله يبارك لك
0: باذن الله بعد اللي كلموني الرقم انا عندكم في
1: يرحم والديك يرحم والديك
0: وتوجيه الغادي ونقوم باللازم ان شاء الله
1: يرحم والديك ويكثر خيرك وان شاء الله في ميزان حسناتك والله عاونتنا الله يبارك لك في صحتك وفي نظرك وفي العزيز عليك على خاطر نعرفوا الحاله هذه حاله تعبه على الاخر ايتام راهم اربع في رقبتها مش شويه ام تفارع وحدها
0: الحانوت نكملوا
1: الله يبارك لك الله يبارك لك يرحم والديك يرحم والديك يبارك لك
0: معايش.
1: بارك معايش. الله فيك قلت لكم راهو ربي بقدرة ربي باش يكون معانا قلت لكم ما دام النية طيبة بإذن الله ربي باش يسخر لنا الناس اللي تقف واللي تعاون واللي حاسة بكلمة اليتيم اليتيم اللي هو شكون بيه عندها أربعة مش واحد برك راه أربعة يتامى في الشارع كانوا افهموا شو معناه كانوا في الشارع شو المخاطر اللي كانوا معناه لا قدر الله كانت نجم تصير لهم الله يبارك لكم الله يبارك لكم بارك الله فيك أخونا العزيز فاعل الخير اتصل بينا توا ان شاء الله قال باش نعمل لك الحانوت الله يبارك له الله يبارك له في صحته في نظره حاشتنا بشكون يعاوننا توا ايرجون راني اني سمعت حتى الفوكال نتاع الملاكه كيفاش كلمتك وهي تقول لك ضو هي تقول لك الضو مش خالص والماء متراكم عليك وكذا وخلصنا كل واحد يحليله كل واحد يحليله احنا ما نجيو لا معاها ولا نجيو انت ظروفك يعلم بها ربي وهي زاده تقول لك دار باش تقعد لي في رقبتي قداش من مليون ضو ولا ماء ولا كذا احنا نستعطفوا اصحاب الخير انهم يعاونونا في الورقه الضو والماء توا خلينا ساعه نحيو هالكابوس هذا نتاع قصن الضو والماء على اربع ايتام ساعه وخليها تعمل الحوينتا نتاعها وتبدا تخدم اللولو جديد هاو سيدي نبداو ونحنا نعملوا صفحه جديده نعملوا ديماراج جديد الله يرحم والديكم الضو مساله في 600 دينار والماء مساله في 347 دينار راهو تراكمت عليه الفاتورات ما قدرتش باش تخلص على خاطر كانت عندها برويته هي راهي تخدم عليها وكانت باللي قاعده تعاون بتريف بتريف تخلص انا غالب جاي قرار نحاول براوت الكوليكا تلقى روحها بطاله ما عندها ما تعمل كيفاش توكلهم العائله هذه كيفاش باش تداويهم كيفاش نقل بهم اقرب شويه الميكروفون اي
2: ما احلاهم ولا حاجه خاطر عندي وليد عمره 4 سنين كل 6 سوايع يكريس يعني زمني لي
1: دي باكي نعرف ونعرف نعرف السرعة
2: مريض عنده حاجه اكثر خويا من نطق يزمني ديما نهز ونجيب للمدرسه
1: ان شاء الله
2: ايه معناها توا دوك نكونوا كبار يقراوا في الليسي اللي عمره 4 سنين والعمر 6 سنين يلزمك ديما معناها واقفه عند دروسهم ما لقيتش تربط ما لقيتش كي كانت عندي الكروسه وكنسكر كروستي نمشي نهز دراريه نجيب الكل
1: قدرة ربي ربي باش يحلها والله العظيم ربي باش يحلها كيما حلها معانا باذن الله وسخرنا اللي كرينا الدار كنا احنا نحلموا باش نلقاو شكون يتكفلنا بالكراء مدى الحياه يقول لك مدى اني حي اني نخلص الكراء وكان على كلمته ربي يبارك له في صحته في نظره مره اخرى وليد جون راه نحب نقول للمستمعين نتاعنا راهو الشباب راهو باهي راهو الشباب كي يحس بخوه ولا قدر الله يعيش نفس القصة، حتى هو كان يعيش يتيم مثال، يحس باليتامى راه يقول لك نعاون، قول يرحم من ميمتك كها. والله العظيم من نهار تعرفته فعل خير ذي إلى يومنا هذا، والله ديما يقول لي يا أحلام قولوا حويجة بارك يرحم من ميمته أكها، وطالب رحمة الوالدين. احنا هذي معناتها تصور انت الملايين اللي دفعهم ما عاش قديش من مليون، كان نحسبه احنا كان كل شهر 500,000، عنا عام ونص ولا أكثر شوية، قديش من مليون دفعهم الراجل بارك الله فيه ويرحم والدي، جيب لك العلوج، جيب لك الزيت اللي يقدر عليه يعاون به ربي إن شاء الله في ميزان حسناته، ومازال مواصل يخلص لك فكرة دا وخلص لك الحانوت وضمت، معناه دفع 700,000 لولانين، الله يبارك له زادة. دونك هي الحل الوحيد بالنسبة لها انها تخرج تخدم في المشروع هذي متاحة، باش صغيراتها ساعة المرضى يبدو بحذيها ويكون عندها مورد رزق باش تعيش به صغيراتها، وكيكو متلفقش مسيكنا بربي حانوت شنش يعمل لها بربي، شخلص لها الضوء والماء الدواء تنقل سبيطارات المعيشة اليومية هذه المكلفة، أما مخلينا نبدو بالدرجة إن شاء الله بالمرحلة نبدو بباب فرج إن شاء الله ربي يفتحها في وجهها، وربي إن شاء الله يسخركم مرة أخرى إنكم تقيموا بالعائلة هذه وتقفوا لها. بربي راهم 4 أيتام مع أمهم، راهم 5 أفراد راهم ميتلة وحوش في الشارع، الله يرحم والديكم. مرة أخرى نذكر برقم إذاعة أما فيم على 93-213-219، نحب نقول لكم راهي فاتورة الضوء 600 دينار، ميساج تتلم بالمية أطلموهم بإذن الله. نداء لأصحاب القلوب الطيبة، نعطيكم حتى الفاتورة تخلصوها لنا، تعطوها قسط بشوي تتفاهم مع ستيج، المهم تعرب إن هي لازمها تخلص. زيدا فاتورة الماء كيف 347 دينار، راهو هذا أمر عاجل جدا، راهو الماء جاب شو قصوه أمس نظرا للظروف متاع وليداتها المكسورين، هكا قالوا لها فيدك جمعة دبر الراس كيفاش تخلص الماء. الله يرحم والديكم، مرة أخرى أستجدي منكم عطف، أستجدي منكم معناها قلب هكا قلب حساس، نقول إني رقيق معناها يحس بالقصة هذه الأليمة المؤلمة، أما نقول إني اللي شد في ربي ما يخيبش بإذن الله، شدين فيه وبإذن الله لباس. على 93-213-219 مرة أخرى نعاودوا رقم لما فهم اللي قاعدين يشاهدوا فينا على الباج فيسبوك إذاعة أما فهم، تدخلوا على أما فهم بلوس تتفرجوا على البرنامج متاعكم أون ديريكت، كيف تسمونا على 105.5 برنامجكم هذا الخيري، برنامج الاجتماعي، برنامج الإنساني، برنامج اللي يحاول يكرس ويزرع فكرة أنه اللي عنده يعطي للي ما عندوش، اللي عنده يعطي المستحق شكون، خاصة اليتامى واللي عنده صغيرات مرضى، هذوما معناها أولوية مطلقة عنا احنا، أولوية مطلقة اليتامى اللي عندهم صغيرات يعانيوا من أمراض، اللي هما زاد يعانيوا من أمراض خبيثة لا قدر الله، هذوما الكل اللي احنا نعطيهم الأولوية في أما فيم وفي برنامج واسط خير. أي صابرين شنو تحب تقول أصحاب الخير يسمعوا فينا؟
2: ربي يهديهم إن شاء الله، ربي يعطيهم ما يتمناه، وربي إن شاء الله يجازيهم كل خير إن شاء الله في ميزان
1: حسنات. آمين يا ربي آمين. حاشتنا بشكون يخلص لنا فاتورة الضوء؟ يرحم والديكم راهو مرأة بأربع أيتام يلزمها تخلص الضوء حتى قسط منه، والماء هذوما أمر عاجل تو لازمهم الاثنين، الله يبارك لكم نخلصوهم الساعة. وهو عنا فعل خير اتصل بينا قال إني باش نتكفل بالحانوت وتبدأ تخدم على رويحتها، وإن شاء الله ربي يحلها في وجهها، وإحنا ديما مرافقينها رانا، إحنا ديما معاه من اللي لقيناه في الشارع لليوم إحنا معاه هكا، ولا صابرين
2: بارك الله
1: فيك، ما عندناش مزية أما إحنا نتابعوا الملف راهو ما تتعديش مرة وتمشي على روحك، لا إحنا كي ناخذ ملف ناخذوه للمتابعة الدقيقة والمتابعة المتواصلة بإذن الله تعالى، وذي تسخير من عند ربي، راه كل واحد هز التليفون توا وكلم لما فهم، راه ربي انتقاه وربي اختاره باش هو يكون يعطي فرصة انه يعمل الخير في اليتامى هذوما. يعني هذيش حبيت نقول معناه والله العظيم بالبرهان وبالدليل والبرهان نقول اني كل مرة نزيد نتأكد انه ربي سبحانه وتعالى يسخر لنا الناس احنا والله لا نعرفوهم زادا، والله قدش من مستمع يقول لك بالصدفة قاعد نلوج هكا ولا ماشي نقضي في قضية حتى حليت الراديو نلقى إذاعة ما فهم نلقى برنامجكم انتوما، شدتني الحالة هذية، عاونوا وقفوا الله يرحم والديهم الكليكا بارك الله فيهم. عنا فاعل خير كيف ربي بارك له، هو في وين ريم اللي بعث مدام أمال نكري منين هو من تونس أما هو مقيم في الإمارات توا، بارك الله فيه يفتح لها باب، الله يفتح البيبان في وجهه، أمين يا ربي، الأمانة وصلت المدام مدام أمال وتنحكيه على مدام أمال وضعية البنية بنتها اللي تعاني من أمور نفسية حادة جدا جدا جدا. لكن ربي سبحانه نحب نشكر بربي البوتيك اللي في المهدية لهنايا نتاع سبابت بوتيك أي سيرين تشوز زي نحب نشكره مش ولدي عاية راهو أما سيرين تشوز ديما معايا وين جهز تليفون نكلمهم بدليل نقول لهم رانا عنا حالة اجتماعية حاشتنا بسبادري حاشتي بصبات حاشتي بزو سبابت حاشتي بكذا يقول لي تعدى مدام اختار اللي تحب لهم اللي يحبوا عليه الله يبارك لك ويرحم والديك راهو الكادو اللي انت بعثته لبنية بنت مدام أمين وصل والحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله ربي ان شاء الله يجازيكم على فعل الخير وربي ان شاء الله يعطيكم على قد قلوبكم الباهي. نعم يا ريم
3: اخت منت بلبه
1: اخت منت بلبه اي
3: ما بيتش تقول اسمها
1: اي
3: باش ننسق معاها اي غدوه باش نتلاقاو في قصر هلال باش تجيب لي مليون باش نخلصوا من الضوء.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي ورضاك هاكا ربي سبحانه وتعالى يا ربي حلها يا ربي ديما نقول يا ربي حلها. أنا ما عندي كان صوتي والله والله يا صابرين والمستمعين يعرفوا أنا ما عندي كان صوتي راني كي ندخل الاستوديو نتوكل على ربي نقول يا ربي افتح لنا في البيبين فوجونا رانا عندنا حالات ما نجموش نرقدوا النوم ونخليوهم هكاكا راني نعرف صابرين نعرفها حق المعرفة ومعنا معاها سنين توا عندك الحق اخي مليون راه مليون ما وفو مش شوية راه ان شاء الله ان شاء الله تنخلصوا الماء والضوء ان شاء الله هو الشدة في ربي وربي يحلها في وجونا امين وربي سخركم المستمعين متاعنا ربي بارك لك اختي اللي من تبلبة ربي جازيك ربي يعطيك على قد قلبك ان شاء الله يا ربي يفتحها في وجهك كما انت فتحتها والله ربي ان شاء الله مش باش نزيد نقول لك كان ربي ان شاء الله يعطيك على قد قلبك امين امين يا ربي هاي ان شاء الله باذن الله فما كان خير صابرينا ما زلنا نتابعوا عندنا الاخ اللي اتصل بينا باش يعمل لك الحانوت باش نكملوا نتابعوا معه ان شاء الله الاخت اللي من تبلبه باش تعطيك مليون تخلص بيه من الضوء ونرتاحوا خلصوهم الكل نار واحد ينظف رويحته مع ستيك ومع السونيد هكا ولا الحمد لله يا ربي ورضاك خلي تخدم على رويحتها احنا نتابعوا في كل تفاصيل القصه نتاعها وربي ان شاء الله يجازيكم وربي يسخركم امين مره اخرى تسمعوا في اما فهم تسمعوا في برنامج واسط خير عندنا برشا ملفات اليوم عندنا القديمه اللي نتابعوا فيها مادام لقينا لهاش حل نهائي راهي معانا راهي معانا رانا ناخذ ملفات كامله نحاولوا بشوي بشوي ان شاء الله باذن الله فما كان الخير في برنامج واسط خير رقم اذاعه اما فهم على 93 213 219 احلام سليمان بطيخ ريم قرمت امن لكم اللقاء المباشر هذا الاسبوعي ان شاء الله حتى للاربع عندنا ملفات بعد شويه باش تدخلوا بحذانا من ولايه الوسط والساحل راه ما يجونيش كان ولاية المهدية كهو راهو عنا حالات من ولاية المهدية من ولاية سوسة من ولاية المنستير عنا كيف كيف خواتنا عنا فاعلين خير اللي من تونس وخارج حدود الوطن التوانسة المقيمين في الخارج نحب نشكركم قبل على جبين كل واحد فيكم سخروا ربي باش يعاون برشا حالات اجتماعية اللي عاوننا في الدواء اللي عاوننا في دواء الشيميو اللي عاوننا في دواء كان مقطوع وتشري وتبعث يا ربي ورضاك الحمد لله اللي شري لك التجهيزات مرة أخرى قيمة 3 ملايين و500 راهو بعثهم باش معناتها خذيت بهم التجهيزات فالحمد لله يا ربي ورضاك إن شاء الله فما كان خير نية طيبة الحمد لله يا ربي نسمعوا أغنية راجعين على 93 213 219 أهلا وسهلا مرحبا بالجميع برشا تليفونات لحقيقة قاعدين يوصلوا لما فهم 93 213 219

0: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلة كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار
1: du programme sur votre radio.

خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: مواصلين اكيد. والله اش باش نقول لكم، برشا حالات اجتماعيه وبرشا اوضاع ووضعيات صعيبه برشا. نحاول قدر المستطاع ان قاعدين نسقوا في المواعيد، راهو قلت لها النقطه هذه نقطه تنظيميه الحقيقه. برشا يجونا المقال اللي ذاع، مرحبا بهم الكل على راس والعين، وما عندناش حتى البومزي وذاك وجبنا، اما احنا رانا نطلبوا الوثائق الكليكة اللي تثبت صحه الاقوال نتاعهم الكل. ناخذ ملف كامل ونعطوها موعد، يعني الحاله الاجتماعيه كي تجي تتعدى في الاذاعه نعطوها موعد ليوم البث، يعني مش اللي يجي يتعدى وقته، فهمتوني كيفاش والا لا؟ بربي هذه نقطه تنظيميه باش حتى حد ما يتغشش منا. نعرفوا انتم تتنقلوا معناتها من بلايص بعيده من اماكن بعيده وعاذرينكم وكل شيء، اما احنا رانا عندنا معناتها كوندكتور واضح، عندنا ضيوف نتاعنا شكون، على حالات اجتماعيه منظمه، ما نجموش معناها نعديو حاله تاخذ بلاصه حاله الاخرى. نحب امورنا الكل تبدا ان شاء الله باذن الله في الشفافيه المطلقه، ونحب امور تبدا واضحه معناتها في اريحيه لكم انتم قبلنا احنا، ونحب المستمع كيف يسمع قصة الا وضعية اجتماعية صعيبة يركز معاها ويتفاعل معاها ونلقاو له حل. مش فايدة في الكثرة، راهو احنا عنا توا اليوم برك عنا 10 حالات، العشر يحبوا يتعدوا الكل، ليه؟ راهو مش فايدة في الكثرة، نحبوا احنا الحالات اللي تتعدى تكون عندها جدوى، تكون فما فاعلية في التجاوب مع المستمعين. هذه الغاية معناه وهذا الهدف اللي احنا نشتغلوا عليه. على كل حال يرحم والديكم بارك الله فيكم المستمعين متاعنا، انكم قاعدين تسمعوا بكل انتباه، تسمعوا بكل تركيز، وفي نفس الوقت تتفاعلوا وتهزوا التليفون وتكلمونا على 93 213 219. جاب حذنا من البريد عامن ولايه المهدي، قربنا شويه، قربنا سعلي سعلي شنحوالك ان شاء الله تكون خير، اقرب ميكروفون شويه.
1: يبارك لك عايش خويتي يرحم والديك.
0: سعلي جيتنا تنقلت لنا من البريدة اليوم باش توصل صوتك على ملف مهم.
1: ملف مهم جدا زاد.
0: باهي، عين خلينا نعرفوا شويه وضعيتك الاجتماعيه. متزوج؟ عندك صغيرات؟
1: متزوج، عندي 4 صغيرات.
0: اي،
1: والبنيه جايبه شهاده تقرا في الثالث، والوليد في الثاني، والولاد الاخر مازال تحذيري ما قدرتش معناها بعيد علي المدرسه ما نجمش نهزها، والاخر عمره 4 شهور. ناي حالتي اجتماعيه معناها في مسؤوليه غريبه اصلا. كان واحد ولد حلال معدي لي خي الضو وقاعد نشكي على الضو وقاعد من 2011 معناها ريتي نمشي ونجي.
0: خليني نبدا بشوي بشوي. انت عندك ارض؟ كانت عندك ارض جيت عليها الدويرة
1: مع الشايب قعدت نتبع في الشايب
0: مع بوك
1: مع الشايب
0: مع الوالد. قديش عمره بوك؟
1: عمره 92 عام وتو حاليا بالاكسجين.
0: بوك عمره 92 سنة، ربي تعرف عمره في الخير ان شاء الله
1: يبارك لك.
0: وعنده لاباري متاع الاكسجين.
1: اي لاباري متاع الاكسجين. كان واحد ولد حلال معناها معديلي معناها خير ضو، ونخلص في المنقالة من 2009 بنظام الفاتورة في جرة الفاتورة. جيه واحد معناها اللي هو معناها ما عندهش حتى وثيقة.
0: هي؟
1: قال معناها قال لي اسمعني، قال لي ما تعطينيش فلوس ولا معناها منا راني مش نبيعك لستاك وكذا وكذا وكذا. قلت له اخويا ربي يهديك.
0: هاي شكون هذا الاقل؟
1: هذا السيد معز حمزه.
0: ما تكونش لسامي. لا انا قلت لك شكون معناه شنو يقرب لك؟ شنو علاقتك بيه؟
1: ما يقربليش.
0: قال لك شمش نبيعك لستاك على خاطر انت ممنوع عليك شتي خير. وجارك زاد ممنوع عليه باش يعطي خير.
1: باش يعطيني الضوء.
0: المهم مشي اشكي بيك لستاك.
1: اشكي بيا. فهمت ولا لا؟ جاو قصوا الخيط.
0: باهي.
1: فهمت ولا لا؟ قصوا الخيط تو معناها ريتي معناها قاعد ناي والصغيرات على الظلام والشايب معناها تو حاليا حاولت لدار اختي بالماكينه وبالواحد وهنا نضحوا على الظلمه.
0: اللي حاجه مهمه نحب نسال عليها قبل كل شيء، انت قلت لي البني كان برخصه ولا بدون رخصه؟ داركم الاولى هذه نتاع الوالد، نتاع الوالد فيها رخصه، ابوك ما دخلش الضوء. علاش
1: ما دخلش الضوء؟ اللي هي بعيده شويه.
0: اي كانت بعيده شويه ما وصلهاش الضوء.
1: ما وصلهاش الضوء.
0: فاهمين؟ اي
1: باه. والبني هذه معاونه فيها معناها ريتي معاونه فيها الحاكم قبل الله اعلم معناها ريتي معناها انا كبرت وعرست وجبت صغيرات زدت بنيت واحد وقعد نشكي على الضوء. هون المطالب من 2000
0: قاعد نشوف المطالب اللي انت قدمتهم للسيد والي المهدي. قدمت العديد من المطالب.
1: اي والسيد الوالي السابق معناها هون عطيني ترخيص معناها باش نعدوا ما فما حتى شيء. المره هذه بعثوني معناها قالوا لي برا قابل وزير الطاقه والنجوم لتونس.
0: الطاقه والنجوم اصلا ومناجم.
1: اي مشيت معناها كلموا القليمه نتاع الماديه ولا مش عارف كيفاش جو عنه الدراسة عملوها ب 71 مليون ورا 400 اللي نايم ما نقدرهمش ال 71 مليون ورا 400
0: قالوا لك ما يتنجم تركب الضوء كاين تدفع 71 مليون بربي سمحني مسيش اني مش مختصة في الامور هذية اما خلينا الناس اللي يسمعوا فينا نجموا يفهموا يعاونونا زادة لما لا جيرانك انه اقرب جار لك قداش يبعد عليك
1: الجار اللي يبعد علي ضير يقصون منها الخيط معناها يبعد علي بالتحديد 500 متر
0: 500 متر
1: عمت ولا
0: اها
1: والامور الارض هذاي معناها اعطيني ترخيص من 2010 اللي هو ولد اخت كريم حمزه
0: يا ودي ما نذكرش الاسامي يرحم والديك ما نذكرش الاسامي
1: اللي هو
0: معنا فيه احنا المهم مشكلتنا تاو مش مع الاشخاص اللي صار صار انا مشكلتي تاو باش نخولك حل في الضوء ستيك كي مشيت لهم اخر الدراسه عملوا هي اللي قالك تدفع 71 مليون
1: 71 مليون
0: خاطر دارك جات بعيده على اقرب نقطه اللي هي 500 متر
1: يعطيك الصح
0: ما فماش حد اخر قريب لك هكا جيرانك مركبين الضوء
1: هذه معناها تبعد عليه 500 متر اما هما معناها كي عملوا الدراسه على ثنيه معناها قالوا لي على ثنيه وجاري هذا يريتا معناها المعدي للمنقاله معناها
0: اي
1: معناها في غروس الناس معناها 700 متر عملت ولا اللي هي معناها ريتي دارة معناها تمشي فيها المنقالة وعندي أربعة مناقيل دايرين بيا معناها اللي هم مسكرين وما همش معناها يستغلوا فيهم ويسكنوا فيهم
0: علاش
1: واحد يسكن في البرادع واحد معناها مش عارف مسكر
0: المهم عندهم محلات نعاودوا ناكدوا بربي جيرانك اللي دايرين بيك هذوما عندهم المناقل واصلهم الضوء
1: واصلهم الضوء
0: ما يسكنوش فيهم مش عندنا في انت ما ركبولكش الضوء كي سالتهم السؤال هذا شنو جاوبوك على لسانك انت تو تحكي على لسانك انت
1: جاوبوني قالوا لي معناها دراستك راي انت جيت مطرف شويه ويلزمك بوسط الترانسفور بعيد عليك واحد قلت له منيك الترانسفور بعيد علي ها وجاري معناها بعيد علي 500 متر قالوا لي الضو يوصلك شمعة ضعيف واحد قلت لهم يسالش
0: الواحد يوصلوا برا اللي باش يوصل يوصل
1: الواحد عاش
0: لا خلي إضاءة باش تشعل الضو
1: 41 عام أنا وعندي أربع صغيرات مش شايف معناها والعزوز معناها في ذمتي اللي هم معناها والدين ما نجمش نسلم فيهم مني ما عنديش حتى اختيار الاختيار هذاك فهمت ولا قعدت من بلاصة لبلاصة نطلب السلطة نطلب السيد الوالي نطلب قيس سعيد معناها نطلب السلطة الكل يشوفوا لي حل وديجا أنا عندي جي 20 يوم قدمت جواب دوسي كامل السي قيس سعيد
0: معناها سيد الرئيس سيد الرئيس
1: فهمت ولا معناها ريتي ما جاوبني حد كل واحد يقول لي برا لهذاك كل واحد يقول لي برا لهذاك ما لقيتش حتى حل ناي طالب من السلطة طالب من السيد الوالي يجي على عين المكان ويجي يعمل فحص فني كان يلقى حاجة غالطة ولا واحد ناي نتحمل المسؤولية اللي هم أربع صغيرات معناها كاكا
0: احنا توا شفتوا كيفاش احنا نقولوا إذا كان الإنسان عنده حق ياخذ
1: حاجة معروف
0: واللي ما عندكش فيه الحق
1: ما تاخذوش
0: لكن فما أمور إنسانية تو اني نمشي بالكوتين تاع امك وبوك اللي بوك عمره 92 سنه
1: والله باللوكسي
0: وبالاباري تاع الاكسجين اني نمشي تو الملف هذا الدوسي ما فما قانون في تطبيقه وفما اجتهاد في تطبيق القانون تقريبا نفس الوضعيه هذه تعديت مع وضعيه اخرى كيف وضعيتك عندها امها بالاكسجين وجيرانها الكل اللي مركبين الضوء اللي هي فبارك الله فيهم زاد السلط اللي احنا نحب نفهموا من عندهم وهما زادة قاعدين يجتهدوا كي يكون حالة إنسانية متعلقة ببوك قاعد في معناتها يعتمد على أباريم تاع أكسجين ولا قدر الله معناتها تنحيلو لاباري لا قدر الله شنو المخاطر اللي تنجم تحصله في صحته البو هذاك احسبو بوك ان نعاود نقول اي مسؤول راهو قاعد يسمع فيا قاعد يفهم فاش قاعد نقول احنا مع تطبيق القانون والناس الكل سواسية لكن زادة فما جانب إنساني نتاع رجل كبير عمره 92 سنة عنده أباريم تاع أكسجين وبالتالي احنا ملف هذايا باش ناخذوه اون شارج باش نثبتوا في كل الوضعية هذه قلتها انت بكل تفاصيلها خاطر انت جاي عندك مستنداتك الكل وعندك الوريقات الكل ليك باهي انت سيد الوالي كي اتصلت بي اخر مره وقتاش؟ ما انت قدمت مطلب باش تقابله اخر مره؟
1: اخر مره ما عندهاش 3 ايام ما خلونيش، المره الاولى زاد ما خلونيش.
0: باهي خلينا نفهموا احنا في حويجه. توا برشا الكلام هذا قاعد يدور، يقول لك مشيت للسيد الوالي ما قبلنيش، مشيت للسيد المعتمد ما قبلنيش. انت كي تمشي للسيد الوالي ولا اي مسؤول تمشي تعمل مطلب كتابي باش تقابله.
1: عاون المطلب.
0: مطلب الكتابي باش تقابله، يقول له اعطيني موعد للمقابله وتاخذ فيه دي شارج، هذاك تاخذ فيه دي شارج باش احنا نعرفوا الجواب هذا جديد. انا قلت لي يا باهي خلينا نشوفوا هذا اخر جواب انت مشيت به للولايه نتاع المهديه.
1: وكتبه زاد المعتمد، كتبه الكاتبه نتاع المعتمد نتاع البلاد، كتبته لي معناها مدام
0: تقسيط مبلغ كل فتاة. تقسيط المبلغ اللي هو 71 مليون و400. بالله بالله هذا امر معقول؟ توا فما مواطن تونسي عنده 71 مليون باش يقسطهم تاع ضو هذوما؟
1: هذيك كتبه معناها الكاتبه نتاع المعتمد.
0: ايه
1: قال لي برا هز المكتب الضبط في الولاية. مشي قلت له ما نقابله واحد، ما تنجمش عطوني انا نشوف الرد، فهمت ولا؟
0: هاي
1: اليوم مشيت للستاك هزيت معناها الاوراق، واحد قالوا لي معناها برا شوف معناها يعملوا لك بالتقسيط، شوف كيفاش، شوف حل واحد.
0: فما تقسيط 71 مليون؟
1: الله
0: هذي هذي ساعة هما زيد واحد ما يحبش يعلق خاطر تعليقات معناتها الواحد يتجاوزها، فهمت؟ على كل حال احنا باش ناخذوا الموضوع ونحاولوا نتصلوا بالجهات المعنية وناخذوا الرد المعقول المنطقي المنطقي لهذا المواطن. مواطن عنده 4 صغار، عنده بوه وامه في كفالته، الكلام هذا راهو كل شيء مدون موثق. عندك شكون مريض بالزهايمر؟
1: العزوزة
0: الوالدة ربي يفضلها، أمك مريضة بالزهايمر والوالد عنده ضيق تنفس ويستعمل في آلة التنفس الاصطناعي. الشركة التونسية للكهرباء والغاز معناتها عملت دراسة للمنزل متاعك والشبكة هذه لازمها تكون متوفرة، تقول الكلفة قدرت ب 71 مليون و400 بتاريخ 13 جانفي 2026. هل 71 مليون و400 هذوما هو ما عندوش منين يدفع حتى كان يبدا 100 فرانك تو؟ شنو نعملوا؟ ما الام والبو يموتوا ولا شنو نعملوا؟ معني اعطيني اني نخدم على الام والبو، هو يصبر وليداته شكون بيهم؟ ما يقراوش، ما لازم ما يقراو، يقراو على شمعة، نرجع بالتوالي نقراو على شمعة، حاجتي بالام والبو. معناها المسنين في العمر هذوما شنو مصيرهم؟ راهو انت ستيغ والا اي سلطه معناها قاعده تسمع في برنامج واسط خير، فسروا لي الوضعيه هذه كيفاش تحل. هو عاجز انه يدفعهم ال 71 مليون و400 ستيغ، فماشي حل اخر؟ فماشي حل اخر بديل؟ اعطونا حل اخر، حل انساني. معناها احنا على كل حال ما نزيدوش نقولوا حتى شيء اخر الا ما نثبتوا في الملف. الكلمه ليك انت الاخرانيه.
1: تفضل. انا السيد الوالي معناها يتدخل لي في اقرب العاجل ويجيني ومعناها ويشوف الحاله الاجتماعيه اللي هو معناها طو معناها 92 عام مش نقعد ندور به من دار لدار، معناها مش معقوله هكا، ماهيش معقوله حتى اصلا. معناها يجي ويرى الحاله ويرى معناها العمر، لا يزي حتى عند كرني اصفر نحوله، لا عنده لا كرني لا عنده لا حتى شيء. الماء ما عنديش، نجيب فيها سترها ب50 ألف، ما يسالش ما تحمل، انا نطبع فرضية الوالدين ولا راني معناها هجيت هزيت صغاري ومشيت، اما نطبع فرض البابا والجد مش عندي فيه، فاما نطبع فرضية الوالدين. اللي نمشي للعمدة يقول لي يا طو نشوف، نمشي لهكا يقول لي يا طو نشوف، معناها قعدت كل كوره بيناتهم في 2026 معناها داخلين 2027، مش نقول نعيش على الجروب وعايش معناها على الشمع وعايش على الواحد. 4 صغار مش يمشوا ضحيه، نايم شي ضحيه ما يسالش، ان شاء الله نلقوه قدام ربي. صغاري معناها الريتاج الكبيره عمرها معناها ريتي في الثالث معناها جايبه شهاده.

0: عندها من 2011 أول أنا تعلم.
1: يا تدفع 71 مليون و400 يا ما فيش ضوء.
0: ناي ما عنديش حتى حل. أي. ما عنديش معناها حتى حل. أخوي خليني نعيش حتى أنا كل عباد خلي يتمتع الصغيرات على الأقل. ما زالت معناها ما باش ساكنين تونس هني وباش معناها الواحد عايش معناها.
1: باهي خوي محمد حاسين احنا الحقيقة بالوضعية متاعك حاسين بيه الموضوع بالباهي بالباهي خاصة كي يتعلق الأمر بأم مريضة بو مريض في حاجة للضوء
0: والله العظيم في حاجة كل ليلة معناها الشايب معناها ريتي معناها الشايب اللي نبدأ نقود فيه للتواليت معناها بطورش متاع التليفون اوش معقول ولاد صغير البارح مرقدش النوم أصل معناها كبتي مقطعة أصل اللي هو كان ولد حلال معناها عطيني الضوء ونخلص فيه والخيط بعيد عليه تسلط علي واحد معناها اللي هو عمل لي مشكلة وشكية بي وشكية بالسيد اللي عامل الخير معناها ولينا نبحث في العدلية وفي المناطق وفي الواحد معناها واحد معناها مشية واحد في جرتي ضحية اللي هو عمل في جرتي الخير مسكين معناها يبحث واحد مغير حتى وثيقة معناها لو كان السيد ضاي عنده وثيقة ولا عنده مثال ساكن فيها الدار ولا عنده معناها صغار ولا عنده أسرة ولا حاجة تجي ضرر من حقه أما تخرج يخرج يخرج ويعملوا ملا لنكات ويعملوا حاجة لكان الدار هذه اللي معناها أشكية وخينة بية معناها فيها سكنة اللي يقول معناها هي مسكونة الدار وعندي صغار يناي متعرض للموت وخايف من الضوء مش يضربني واحد أخويا ناي نتحمل مسؤولية ترى والخيط هذاي معناها معديه من 2009 أنا يخلص فيه قاعد نشكي ما لقيتش حل نطلب من السيد الوالي ونطلب من سيد قيس سعيد يشوف لي حل
1: واضح طلباتك واضحة وصريحة الأكيد نتابعوه الملف هذية مش نزيد نقول حتى شيء آخر باش نزيدوا احنا نسقوا الحقيقة مع السلطة ونشوفوا شنو الحل الأنسب توا والحل العاجل للعائلة هذه يعني نحكي على أبو نحكي على أم كبار السن معناها شنو مصير متوا كان عندك ربع مشكلة ما عندكش ضو كان كنت واخو خيط مع جارك ولو انه هذا ممنوع معناها باش نبدو واضحين اما قلت انت خلي نشد يدي حتى ساعة يعطوني شي معناتها رخصة معناها ترخيص في دخل باش يدخلوا لك الضوء باهي على كل حال مازلنا نتابعوا الموضوع نتاعك خويا علي مرحبا بك في اذاعه مفاهيم في برنامج واسط خير وان شاء الله باذن الله ان شاء الله نوصلوا الحل ان شاء الله باهي عندنا برشا ملفات اخرى الاكيد على 93 213 219 رقم لمفاهيم 93 213 219 ابقى معنا في المتابعه والاستماع
2: La suite après la pause. سي لا بوب الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ما اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحه

0: أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
1: du programme sur votre radio MF.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: الفنان القدير عدنان الشويش، أكيد أغانيه كلهم مزينين برشا، كلماتهم كيف كيف، صوته رقيق وحنين برشا. بي نحاولوا هكا شوية مراحة بالأغاني التونسية والأغاني العربية عموما، أما ديما نعطيو الأولوية للأغاني التونسية. هذاك اش لازم نشجعوا الموسيقى التونسية والغناء التونسي. باهي، باش نمشي لوضعية اجتماعية أخرى. أول مرة جينا مقال الإذاعة هي الحقيقة ما حسيت، ما فهمت شوية وحكيت شوية. هي الوحدة خايبة، إنسان يعيش وحده خايب. حاجة أخرى مهمة نقول، إحنا العز بعد الوالدين، نقولوا المثل هذية، ما أنت بعد أمك وبوك. بالنسبة لي يعني نحكي عن تجربة، صحيح خواتنا باهيين، فاميلتنا باهيين، نحبوا بعضنا، حنوا على بعضنا كذا، أما بلاصة أمك وبوك ما يخذها حتى حد، خاطر كل شيء يتعوض. كان أمك وبوك ما يتعوضوش، الوالدين ما يتعوضوش. يعني والدتي تقول لي الله يرحمها، تقول لي بنيتي الأم والكبدة. عاد نغنز قولها شنو الكب، تقول لي ايه صغيرك صغير ما يتعوضش والوالدين ما يتعوضوش والدنيا كلها. من بعد برشا حاجات تتعوض فيها الاكيد، سواء كان متعلق بالامور الماديه والا حتى الجوانب المعنويه والعلاقات الاسريه كلها تتبدل وتتغير وكل. اما والديك يقعدوا والديك معناها في الذكرى متاحهم كل لحظه، ويعيشوا معك كل لحظه وكل دقيقه من حياتك. ان شاء الله ربي يرحم امهاتنا وابائنا اللي متوفين، وان شاء الله ربي يخلي لكم والديكم وقبل على جبين كل ام وكل بو اللي ضحى معك واللي تعب واللي شقى واللي صبر واللي سهر الليالي واللي ضايق لوجيع ما يحبش يعبر ما يحبش يقول، واللي نقص من قوته باش يوكل ولده باش يستره وباش يمشي في معناتها حاجه محترمه يمشي يقرا بها ولا كذا. يعني برشا قصص قاعدين نراو فيهم. فقد ما نبعث لكم من التحايا ونبعث لكم من الاهداءات من قلوبنا وشويه. نحب نشكر الحاج والحاجه ما فيها بيت زدائني الحقيقه، ابائنا وامهاتنا، ربي يفضلكم ربي يخليكم، الحاج والحاجه اللي في كل مره قاعدين تعربوا ان كنتم معانا سند لينا، ومعانا بالكلمه الباهيه، ومعانا بالنصيحه، ومعانا بالملاحظات نتاعكم زاد اللي احنا ناخذوا عين الاعتبار بها. وفماش حاله اجتماعيه تتعداش في الاذاعه ما تكونوش انتم معاها واقفين كي تحسوا المصداقية وتحسوا انه هذيك هي حقيقة برشا عائلات وحقيقة برشا الناس. كما مدام جميلة الضريرة اللي تعاني معناتها من اعاقة بصرية، مدام جميلة اللي خليت ولدها بطلته من القرايب باش يتلهي بها باش ينجم يهزها ويجيبها. يعني قصة مأساوية مدام جميلة الحقيقة اللي كانت عايشة في الشارع ونعرفوها سنين، تو 8 سنين واحنا مرافقينها. فالإعانة اللي وصلتها الحاج والحاجة مرة أخرى مشكورين. نبعث لكم تحية من قلبي من أعماق قلبي. باهي، باش نمشيو لوضعية أخرى. قلت لكم فيها نوع من المعاناة، فيها نوع من الوجيعة اللي في القلب اللي كاتمتها واللي متحبش تحكيها، لكن اليوم باش تحكيها باش نتعلموا منها برشا عبر وناخذوا منها برشا قيم الأكيد. مرحبا بيك على السلامة، أقرب شوية الميكروفون من اللي دخلت للباب الإذاعة ودمعتك على خدك ما فرق قدش لحظة. هسبب الوجيعة اللي في قلبك هذية شنية؟ حاول هكا باش نحاولوا نتميلكوا رواحنا شوية. احنا لا نعطيو لا اسمك لا لقبك لا منين لا اش عمرك لا وين تخدم، هذا الكل وخليو عنا. الوجيعة اللي في قلبك شنو السبب متاحها؟
1: الغدرة.
0: الغدرة.
1: الغدرة.
0: احنا نقولوا وجيعه البعيد ما تقلقش قد وجيعه القريب. أيوة وجيعه القريب كالسكين تقعد في القلب. اي راسخه
1: من القريب ومن البعيد زوج. الوجيعه من القريب ومن البعيد.
0: باهي، نرجعوا شويه بالتوالي. انت مش متزوجه، كنت عايشة مع أمك وبوك.
1: أيوه، أنا عرست وطلقت.
0: عرست وطلقت مكتوبة ذاك. المهم أنت كنت عايشة مع أمك وبوك مستورين لباس الحمد لله.
1: الله يرحمها
0: وينعمها ويرحمها بيك زادة كيف كيف.
1: لا بابا ما توفيش، بابا روح تونس.
0: بوك روح لتونس، بوك ربي يطول في عمره، بوك روح لتونس خليك أنت لهنا. كنتوا عايشين مع بعضكم أنتم. أقرب شوية بالله خلي نسمعك بالباهي. إيه أحكي له شوية على روحك. إيه
1: كنا أخوات عايشين كل مع بعضنا، كل حد شغله. توقعت نعيش أنا وصغاري معناها.
0: شو معناها تفارقتوا؟ ما فهمتش.
1: تفارقنا.
0: ما هو فما الفراق بالأحياء فما فراق بالموت.
1: لا بالأحياء.
0: فراق بالأحياء. قلت لي عايشة أنت وصغاري معناها.
1: أنا وصغاري.
0: أنت طلقت وعندك صغيرات. كيفاش؟ نحب نعرف شوي. عندك صغار. مهم. إيه تربي فيه.
1: تربي فيه.
0: بيه. قعدت تسكن في المهدية لهنا بعد وفاة أمك، حسيت روحك وحدك؟
1: حسيت ديما نحس روحي وحدي يا نادين، حتى معايا الناس ديما نحس روحي وحدي، خاطر بالحق ما تلقى حد في الوقت، شفت ما تلقى حد، ما نحكيش على بعيدة نحكي على القريب.
0: بلكشي انت معناتها ما كنتش مرينة في التعامل مع اخواتك، ما كنتش قريبة معناها ليهم، بلكشي انت بعدت.
1: بالعكس
0: اي
1: انا تو اللي تحب نبعد، معش تو حسيت نحب روحي نبعد، نحب نعيش روحي والصغار يكهو.
0: علاش حسيت بروحك عطيت عطيت عطيت عطيت ما لقيتش حتى تجاوب، ما لقيتش حتى الاعتراف
1: شي.
0: معناها بالشي اللي عملته
1: حتى شي ما يحس بك حد، يقولوا لك كلام يجرحوك ما
0: خويت، راكم نحكي على خويت،
1: نحكي على
0: خويت، الخويت اللي هما سترة، الخويت اللي هما سند، الخويت اللي هما الكتف الصحيح اللي نلقاه في غصرتي، واللي نلقاه في مشكلتي، واللي نلقاه في مرضي، واللي نلقاه في وجيعتي، واللي نلقاه من نبرة صوتي، تبدا مشيريك حيفهموني ونفهمهم.
1: اي لقيتهم كيفاش فصل هيك، لقيتهمش لا في وجيعتي، لقيتهم في حد شيء، لقيتهم يواجعوكم، لقيتهمش يوقفوا معك في وجيعتي.
0: خواتك بنات ولا ولاد؟ خواتك بنات. شو نقول خوات ولاد هزتهم مثلا مع نساء الخوات وما كذا؟ ايه
1: كانوا قبل محليهم طولوا خايبين على الاخر.
0: علاش قبل محليهم ولوما خايبين؟
1: مش عليه.
0: شو اللي تبدل من من من موت امك، من شنو السبب معناها الكبير؟
1: طولوا خايبين على الاخر.
0: كيفاش كانوا باهين قبل؟ مثال اعطيني مثال. ترى
1: كانوا تعرفش
0: يتسألوا على بعضكم، تحنوا على بعضكم، تعاونوا بعضكم، كيفاش هكا كنتوا؟
1: تو ما عادش تو يوجعوك اكثر من اللي يقفوا معك.
0: علاش باش يوجعوك؟
1: على كل شيء،
0: كل شيء، كل انسان فينا معناتها ضامن بيد ربي، ديما نقول
1: على كل شيء. الاخرتها امس ان شاء الله عارف يقعد يسمع فيا، تو هو يعرف كل شيء. دخلتها امس قالت لي انت تعيش عن فواز نتاع الناس.
0: تو كلام هذا
1: والله معناها اذي اكثر رجع وجعت
0: عليه. هو ميسورين للدرجه هذه باش يخليه؟
1: ما نعرفش.
0: اي
1: ما نعرفش
0: شنو وضعيتهم الاجتماعيه هما
1: كيف
0: الناس الكل، كي خير من الناس وعقل من الناس وكيف الناس، فماش علاش توجع اختك خاطرك
1: تعيش البرك.
0: على اساسي لازمها تكون سند ليك.
1: هاي كان سند،
0: ما غلطت حتى غلطه تخليك انت
1: كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء نعمله ديما غلطه فيه. حتى نحكي مع انسان في الشارع ونبدا اصدقاء انه ايه ما بيناتنا حتى شيء، راك عملت وعملت وعملت،
0: ديما يتهموا فيك،
1: ديما ديما
0: ديما يتهموا فيك،
1: لان ما معناها الحاجه ذيك تخليك تعملها بالسهل، انت راك ما عملتيش اما يخلوك تعملها.
0: انت عمرك تبارك الله معناتها امراه مسؤوله،
1: مسؤوله
0: امراه لازم تكون قويه،
1: قويه
0: ولازم تكون مسؤوله على روحك وعلى صغارك.
1: اي
0: معناها ما عادش يهمك في اللي يقول واللي يقول عملت ولا ما عملتش ولا كذا،
1: ما نعرفش
0: فماش عليش معناها. اي
1: كي شويه ونسكت ساعات
0: حس ما نقرا في النفسيه نتاعك شويه. لا ربما كل انسان خطا، نحن الكل نخطئ رغم فميل كمال بيد ربي سبحانه وتعالى، الناس الكل نغلطوا هكا ولا لا، ربما عملت غلطه شدوها لك. نتصور نتصور اي
1: ما عادش تحب نغلط، يزي من الغلطات اللي غلطتهم قبل، ما عادش نحب نغلط بالحق والله. ما عندي زوج صغار نشوف فيهم وفي هما ثلاثة، أما لسه نهار البارح ما عادش ثلاثة طب ولا زوج.
0: معناها مشيت في ثنية متاع غلط.
1: هاي قبل مشيت
0: في قبل مشيت في ثنية متاع غلط. شنو الأسباب؟
1: ملي وليت نعرف نمشي في ثنية غلط.
0: علاش؟ علاش؟ علاش؟
1: ربي سبحانه كتب لي بشكل.
0: قداش كان عمرك وقت مشيت في الثنية هذه الغالطة؟ قداش كان عمرك؟ أمك
1: في 18
0: في 18 أمك وبوك وين وقتها؟ حاولوش حاولوش يردوا.
1: إي. بعد ما فات أمي ومن بعد ومن بعد ومن بعد.
0: معناها ما حسيتش بروحك محاطة وإلا عايشك الأمان العاطفي الأمان العائلي؟ حسيتش بروحك عندك عائلة؟
1: لا
0: حسيت بروحك وحدك هذاك على
1: شيء ديما حتى معايا شكون معناها حتى نبدأ نحكي ديما نحس روحي وحدي ديما تحس روحك بالحق وحدك ما معك حتى حد.
0: ما حاولتش اختك تقف معاك تنصحك تقولك ابعد عثنية هذية، هاو نعطيو البديل، هاو لقينا حل اخر، هاي نشوفوا لك تكوين، هاي امشي اخدم كذا، ما لقيتش كان ديما يعاتبوا فيك ويلوموا عليك.
1: واحد برك في حياتي بالحق نشكره برشا، وقف معايا برشا ويرحموا الدين والدين خليلو صغارو، اللي هو الراجل اللي نخدم معاه، هو اللي وقف معايا بالكلمه الباهيه، وقف معايا قولي ديما اعمل هيك وديما اعمل هيك وديما اعمل هيك، هو اللي وقف معايا بالحق بصدقه. نحس ديما بصدق وقف معايا بالحق.
0: حسيت بروحك ندمت على الثنيه اللي مشيت فيها؟
1: حسيت وحتى لتو نادمه وما نحبش نرجع لها بالحق، ما نحبش نرجع. صحيح نخرج نمشي نشرب قهوه ولا نمشي لصحابي بالحق، ساعات نظام نحب نمشي نبكي، نمشي لصحابي باش نقعد وحدهم ونشكي لهم، عندي صحابي يفهموني
0: معناها.
1: يردوك مشيت عملت وعملت وعملت وعملت، ما تسالش اني نعمل وين نجي وين كل شيء.
0: شوف الانسان فينا، كل شخص ما اختارش امه، ما اختارش ابوه، ما اختارش اخواته، هذاك قضاء، قضاء وقدر. معناها احنا عشنا في وسط، قينا عنا ابو، قينا عنا ام، قينا عنا اخوات. انت مشيت في ثنيه ما درستيش بالبي، هذاك عمرك شعطاك، هذاك مخك شعطاك، ما لقيتش احاطه نفسيه، ما لقيتش رعايه عائليه لك، انت خليت تواصل في المسار هذاك وفي ثنيه هذيك لحد انا عمر قعدت تمشي في ثنيه هذيك.
1: حتى لاخر مرة جبت بنتي،
0: حتى لاخر مرة جبت فيه بنتك هذه. لكن نشوف ربي سبحانه وتعالى، الله غفور رحم، ربي يغفر ويسامح. خلي من العبد بالك شي قلبك الباهي هذا فيه بذرة بذرة من البهاوة، علاش نقضيو عليك؟ علاش نزيدوا اللوم عليك؟ واش نقضيو عليك؟ اعطينا نقدموا القدام، عطينا انت بينك بين خالقك طلبت السماح من ربي سبحانه وتعالى وقلت له سامحني على الثنية اللي كنت فيها، وراني هاني تحسنت، وراني هاني تبدلت. وكل انسان يحكي مع روحه باش يصلح من روحه، راك انت مش متهمه في الاخر بالكل، راه مش معناه نشرعوا للثنية هذوما معناتها والفساد وكذا، مش نشرعوا في ليه احنا، اما كل انسان راهو ربي يبتليه بابتلاء. انت في عمر 18 سنه ما زلت طفله في القانون، اون برينسيب تلقى عائلتك وقفت لك وتنصحك وتردك مثل من الغلطه الاولى، ترجعك ما لقيت حد. انت
1: ما لقيتش حد يعني اللي يستغل، ماني من استغل قلبي الباهي الساعه والحاجه يستغل، وخاطر نسكت برشا نسكت، ومن بعد كي نتكلم نرد كل شيء على روحي.
0: شفت ربي سبحانه وتعالى، ربي اعطاك ابتلاءات في العائله، فهمتهم العائله علاش واخذوا ماخذين منك موقف، علاش رافضينك، رفضوك وما توا. انت ايش عندك؟ انت توا ايش عندك؟ عندك صحتك وعندك وليداتك، صحتك وليداتك
1: نعرف،
0: وكهو شده في ربي صحتك وليداتك وخديمتك، وتعيش بشرف وتعيش بنظافه وتعيش انك
1: ريت انا نخدم وكل شيء نعمل فيه معني، اما ما لحقتش للحاجه اللي نحبها له بالحق والله. وصحيح عندي شهرين حاكم ويعطي فيا الحاكم في شهرية معني صغاري كل شيء، ما لحقتش خاطر وحدي.
0: صغارك يقراوا ولا ما زالوا صغيرين؟
1: عندي بنيه في الروضه وبنيه تقرا،
0: فانا قسم تقرا البنيه
1: السنه الاولى،
0: سنه اولى ابتدائي
1: هي الاولى تعبت اول وسنه عاودت معني
0: سنة أولى. طب تقف لصغارك، علاش تدوبل؟ ما تدوبلش، علاش تدوبل؟ سنة أولى يزمك تقف، يزمك أنت تقوي روحك توا. باهي مشيتش أنت اللي فما أطباء نفسانيين يفهموك أكثر مني الأكيد، مشيتش عالجت، مشيتش سمعوك الأطباء عاونوك وجهوك، علاش ما مشيتش؟
1: ما مشيتش، ما عنديش وقت، يعني وقتي كل ما عطيت لخدمتي وقت الكل نبدا في الدار وحدي معناها، عندي صغار.
0: انت توا جاي البرنامج واسط خير والناس يسمعوا فيك الاكيد، وانت عندك الجرأة وعندك ثقة بنفسك راه، وعندك قوة شخصية اللي تخليك تحكي على الغلط نتاعك، مش اي واحد فينا قادر انه يحكي على الغلط اللي عمله.
1: غلط اي اي غلط، انا جاية طالبة حاجة برك يعني طالبة، لانه ساعة اول حاجة تاخذوا لي حق بنتي الصغير،
0: حق بنتك الصغير
1: اللي باه محبش يقيد محبش يعطي لقب،
0: بنتك الصغيره قد عمرها تو؟ قلت لي
1: 3 سنين.
0: ما حبش عطاها لقب
1: لانها قيدها لي بالسيف.
0: اي نفس الاب هذا هو نفس البوه. اي والثانيه قال لك ما نقيدهاش.
1: الثانيه قال لي ما نقيدهاش.
0: اي الامور القضائيه تاخذ مجراها. مشيت تشكي
1: عدليه. اي زال تو عندها عام عيطوليش.
0: به شوف اختي العزيزه فما امور احنا ندخلوا فيه باش نبداو واضحين، فما امور اخرى ما ندخلوش فيه اللي هي امور القضاء. حاجه تعطات ملف للقضاء احنا ما عندناش حق ندخلوا فيه. احنا ننصحوك، احنا نوجهوك، احنا نعاونوك، سهلوا عليك الثنيه منين تمشي، اما امور القضاء تبقى للقضاء. معناها من رايي تكمل في الثنيه هذيك، كمل مثني. اما اني حسب ما فهمت زاده انه انت رغم انك تخدم وعامله مجهود كاريه، انت كاريه ما انت كاريه وزوج صغيرات وبنيتك شكون تخلي فيه هذه 3 سنين مسكين؟
1: تو معناها عندها نهارين حطيتها في الروضه.
0: حطيتها في الروضه باش انت تمشي تخدم.
1: باش انا نمشي
0: نخدم. عمرها 3 سنين معناها وحدك تهز في راسك وتصبر وتخدم.
1: كان صحيح ولدي كان يعاون فيا. تو لا. بهش نروح وربي معاه.
0: نحبوا الناس تقف معاك زاده. علاش اني نحب نعاونك؟ تعرفش علاش؟ على خاطر اول بدايه الاصلاح انه الانسان يعترف مع روحه بالغلط. هذه النقطه الايجابيه ونقطه القوه في نفسيتك.
1: ديما نغلط ديما ديما ديما ديما ديما بالنفس بالغلط. تو ما عادش ما عادش نحب نعيش لصغاري، نحب نقف على ساقي، نحب نعمل برشا حاجات لصغاري اللي انا ما نجمش نوصل لهم باش نعمل هي لهم. نحب نقف بصغاري بالحق. ما طلبت شيء في الدنيا كان اني معناها
0: الاخره معناتها العذاب اللي تعذبته والمعاناه اللي عشتها. صغارك ما يعيشوهاش، صغارك ما يعيشوهاش. صحيح صغارك ما يعيشوهاش. هذا هو
1: نوفر طلبات بلادي بالحق. ساعات بنتي والله العظيم بالحق بسم الله ساعات بنتي تقوم تقول لي وحتى كي نجيب باش نرد تقول لي ماما مش في العباد عندهم طاوله باش ياكلوا وحنا ليه؟ قولها تو ناخذ يا ماما علاش العباد عندهم تلفزه مزيانه وحنا ما عندناش؟ قولها بنتي تو ناخذ بدل نخدم وربي معايا تو ناخذ
0: تخدم. لكن انت كاريه، لكن عندك زوج صغيرات، المصاريف اليوميه، ما انت مش ملفقه في حد شيء. انت تخدم يجيك تخلص به الكري، عندك الضوء وعندك الماء.
1: معناها ورقه الماء راني متعيشه.
0: معناها اني فهمت توا، فهمت الا انت كنت ماشي في ثنيه غالطه ونهار تلا قررت تمشي في ثنيه صحيحه تلقى روحك ما ملفقه في شيء.
1: مغلوبه
0: فهمت. اما احنا نقول لك كمل امشي في ثنيه الصح
1: بالحق.
0: كمل امشي في ثنيه السلامه ليك ولصغارك ولنفسيتك وتمشي تخدم بكرامه وبشرف وبنظافه. احنا معاك في الكوتي هذيه، والاكيد انه المستمعين متاعنا الاكيد فهموها القصه بالباهي بالباهي. واني متاكده توا انه فما شكون مش يكلمنا وهز التليفون ويكلمنا. راه مش كل انسان غلط نحكم عليه، احنا ما نحكموا على حتى حد ومش هذا دورنا باش نحكموا عليه.
1: انا من كثرة بالحق والله ايه؟ من كثرة ما نحبش صغاري معناها ايش مستحقين. انا بالحق وحدي ما نجمتش، عندي حانوت تسال. اليوم بالحق قسم بالله علي العظيم الزوز معني الزوز احوال اعطينا فلوس نقتلوا ما فقلك بتوكي معناها ربي انه بنعطي.
0: معناها انت في صراع ذاتي، في صراع مع روحك كل لحظه، تقول نمشي او باش نرجع لثنيه الغلط. لا لا لازم نمشي لثنيه صحيحه.
1: كان خمم نقا ذاك يساني وذاك يساني وذاك يساني ونقول ساني معناها خلنا نرجع.
0: احنا نقولوا لك امشي في الثنيه الباهي.
1: خليني بعدين
0: شفت فلوس الحرام لطفي ربي ما تثمر في شيء. وهكا ولاه انت تو مشيت في الثنيه هذه شربحت ربحت شي حاجه؟
1: ربحت.
0: خسرت صحتك، خسرت نفسيتك،
1: خسرت كل شيء.
0: احنا معك ثنيه صحيحه بربي المستمعين متاعنا فهمتوا الحكايه بالباهي بالباهي. واني خذيتها من الكوتي هذيا انها المواطنه هذيا عمرها 18 سنه كان الله غالب ما لقاتش احاطه نفسيه واحاطه عائليه، انساقت وراء معناها دومين خايب على الاخر. هي استعرفت بيه وحاسبت روحها وكانت قاسيه في الحساب مع نفسها وقالت لك لازمني نمشي للثنيه الصحيحه، لازمني نعيش بفرنك الحلال. عندها زوج صغيرات، واحده باللقب والاخرى بلاش، ديجا معناتها معركه اخرى معناها باش تكملها في القضاء الى غير ذلك. لكن الجانب الانساني والجانب الاجتماعي كل شخص فينا الاكيد انه يحس من نبرة صوتها إنها نادمة ساعة على الثنية اللي مشيت فيها وتحب تصلح وتحب صغيراتها تعيشهم. هي مش مكتفة إيديها وجيتني قالت لي والله إني بطلة وعديني عديلي صوتي. لا راهي تخدم لكن أذاك حد الجاير ما لحقتش كيريا ضو ما زو صغيرات كريش قراية ديبلاسمو معنى أبسط الأشياء دواء أبسط الأشياء
1: بذرة الحانوت ما عاش ينجم يعطيني معنى بالفلوس اللي سيليني بالحق قصم باللي معنى بنتي مش كان مش عارفي معنى في العشية كذار يعطيني ان باش نهز لهم جد بنتي بنتي تمشي للشعر تغلبت ما عاش ينجم. انا ساعات بنتي كي خليها في الدار اقسم بالله ساعات نبدا نخمم عليها في قلبي يقول زعما تحطش يديها في التلفزه بالتالي خاطر ما فيهاش كاش بك تحط يديها في التلفزه يضربها الزود موت
0: ان شاء الله ربي سهل ان شاء الله ربي يحلها. والله العظيم دمعتك عزيزة وغالية وما تصورش قديش حسينا بيك. راه مش اي انتي الحاجة الباهية فيك انك فقط انك ندمت على الثنية اللي انت مشيت فيها وانك تحب تصلح من روحك وتحب تعيش بنظافة وتحب تعيش بنياتك بالحلال. اما ذاك حد الجيد نحبه من اصحاب الخير اصحاب القلوب الطيبة اللي فهموا وضعية الاخت اللي بحذية انهم ينتشلوها ينتشلوها من الحضيض ينتشلوها من المستنقع اللي كانت فيه ينتشلوها من الفساد ينتشلوها من العالم الخائب ياسر ياسر اللي كانت فيه. قتلك ايني مادة يدي ليكم المجتمع عاونوني اقفوا معايا بالله اللي نخليوها بالله اللي تخليوها ما نخليوهاش بها بجاه ربي بجاه ربي. نحبوا نقف مع كزوز صغيرات اني كزوز بنيات هذوك ما نحبهم يعيشوا حياة كريمة نعاونوهم باللي نجموا باللي نقدروا. خلي نعاونوه في الضوء نعاونوه في الماء في لمش صغيراتها خلي الاخرى هي تكون ما انت تخلص الكري والباقي انتوما تعاونوها وتقفوا معها. مثالش الانسان يحس بغيره الانسان يتألم بألم غيره ويتوجع بوجعة غيره راهو اني فهمتها بالباهي بالباهي وفهمت نفسيتها وفهمت ان الدم الشديد اللي هي حاسه بيه واللي هي ما انت تعبر عليه. لكن قاتلك شنو نعمل يعني شنو مطالبه اخر الخدمه هاني نخدم ما مش ملفقه ما لفقتش كيف باش نكمل نعيش. الله يرحم والديكم مستحقه العينة مستحقه. اش تقول لاصحاب الخير اسمو فينا قل لهم افتح قلبك ليهم افتح قلبك في مباشر اسمو فيك الاكيد
1: حب نقول لهم راني انا معني ندمت على الماضي تاعي كل ندمت عليه اقفوا معايا يرحم والديك من صغاري ما طالبة حد شيء كبير انا طالبة انه داري تتأسس كيما الناس الكل باش كي يدخلوا صغاري يقولوا لي يا ماما راك عمل نحب نعيش بنيتي في سلام ما نحبهمش يعيشوا كيفي انا
0: كنقولوا تتأثث حتى زو السرة حتى بيرو حتى أي حاجة تقدروا عليه باش تعاونونا. الله يرحم والديكم ذكر برقم إذاعة أما فيم ما زلت مش نزيد وقت إضافي بصفة استثنائية نعم نذكر برقم الإذاعة تراه سمحني عايش أختي خلي الناس يحاولوا يتصلوا بينا بالله على 93-213-219 نعود رقم الإذاعة 93-213-219 عاونونا الله يرحم والديكم عاونوا الوضعية الاجتماعية القاهرة اللي تعاني من ظروف صعيبة على الأخر على الأخر زوز بنياتني بالحق هذوكم اللي أني قلبي كدم عليهم نحب اللي عنده فرش يتبرع به اللي عنده ما عاش حاجته به بتباع اللي عنده بيرو اللي عنده أي حاجة بسيطة تحبوا تعاونوا بها خلينا نعاونوا بها الاخت على خاطر من الله العظيم هي عاشت في مستنقع لكن قلبها نظيف قلب نظيف هذاك علاش هي ندمت وذاك علاش البكاء هذايا من اللي دخلت الباب الاذاعه راهو اللحظه هذيا تبكي في بكاء معناتها باش نقول لكم مش مؤثر مش معبر اكثر من هكاكا تحب تعيش بنظافه. الله يرحم والديكم عاونوهم كزوز بنيات هذوكم باللي تقدروا وباللي تنجموا. رقم الاذاعه على 93-213-219 نعاودوا 93-213-219 اختي كمل شنو تحب تقول لي سامحني قصيت عليك ذكري اي قل لي شنو
1: قلت لكم ما تنجموا تخرجوا لها الدار اللي كريتها وتشوفوا
0: نحبوا فروشه نحبوا كوفيرتي
1: باش صغاري عامله فاليزات وحده طبقه فيه باش صغاري بنعيش كل عبيد
0: معناها العبرة، العبرة من القصة متاعك انه اللي يمشي في ثنية الغلط خاسر كل شيء،
1: خاسر كل شيء،
0: كل شيء،
1: كل شيء.
0: معناها كيف كيفاش كنت تراها الحياة وانت عمرك 18 سنة؟ ما كنتش تخمم في نهار غدوة ما تقولش
1: خمم في
0: حد شيء، شي
1: خمم في حد شيء،
0: تقول لك المشي ماشي معاه والمروح مروحة معاه،
1: تبعت قلبي برش.
0: اي انت رجعنا الكلمة الأولى اللي قلت لك شنو اللي موجه، قلت لي الغدرة،
1: الغدرة وتبعت قلبي برش.
0: كي تقول لي تبعت قلبك،
1: تحب عباد وتعيش معاهم بنيتك وبضميرك وعطيتهم الدنيا الكل، معناها بعد يغدروا فيك ما خيبها بالحق، بالحق ما خيب.
0: ان شاء الله ان شاء الله الله لا يخيبك، وان شاء الله يا ربي ما دام قلبك نظيف وقلبك حساس وقلبك ندمت على كل شيء عملته ومشي في ثنية نظافة، احنا نشجع النقطة هذه، نشجع النقطة، واستجدي من اصحاب القلوب الطيبة انكم تقفوا معها بجاه ربي، تقفوا مع البنيات، هذيك اهم حاجة في الدنيا. رقم اذاعة اما فام على 93 213 219، ما زلنا ننتظروا في تليفوناتكم 93 213 219. والله عنا برشا ملفات وكل ملف نتعلموا منه، كل ملف ناخذوا منه العبرة وناخذوا منه معناتها الدرس، الدرس معناها تقول انت رد بالك على صغيرك عمره 18 سنة، رقيت ردع، رقيت بو، رقيت ام، رقيت اخوات واقفين لك رجوك من الغلطة الاولى، وين ماشي فانا ثنية فانا طيار، انت ما لقيت حد، كل واحد لاقي في روحه، كل واحد لاقي في روحه، تلقى روحك معناتها وحدك، تلقى روحك تسعر وحدك في ثنية خايبة ومواصلة فيها وقتها كنت ما مش كمخمة في شيء. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي اصحاب اصحاب الخير اللي اسمه في اما فام على 93 213 219، بربي بربي بربي عاونونا باللي تنجموا باللي تقدروا. اني راني ديما نمشي للنصف الكاس الاخر، راني مش يعني مش نحكم عليها، نقولها انت مشيت في ثنية صحيحة والا غالطة والا عملت الحرام والا الحلال، مش هذا دوري، راهو دوري لاني نفسر ونوصل الوضعية الاجتماعية متاع الحالة الموجودة بحذايا في استوديو، نحاول نقرب لكم الصورة، نحاول نوصف لكم تفاصيل الحكاية، وانتم لكم الحكم في ذلك، انتم لكم معناها القرار النهائي انكم تعاونوا الا ما تعاونوش. اني نقول لكم، راني كي نقول لكم استحق العين نعرف اش قاعدة نقول، اني نحبك زوز بنياتي هذوكما تربيوا في بيئة نظيفة، في بيئة ما فيهاش فساد، في بيئة ما فماش غرباء يدخلوا للدار ويخرجوا، يعني تحافظ على نفسية بنياتها، هي ملتزمة وعطات التزام الروحة وحضورها اليوم في الاستوديو أكبر معناها عرفان للروحة إن هي غلطته اللي هي مشيت في ثنية خايبة وتحب تمشي تصلح من روحها، والله غفور رحيم خلي من عبده، معناها بالله يعاونوها، اقفوا معها الله يرحم والديكم على 93 213 219. هذه كانت اخر حاله اجتماعيه الحقيقه اليوم الاربع بالضبط، توا عندي وضعيات اخرى باش تؤجل للاسبوع القادم بربي، باش نزيد نعمل نداء للاخت اللي دارها تحرقت كومبليتمون في المكنين، الاخت تنرجعوا للوضعيه هذه، حاشتنا بشكون يشرينا 3 كوفيرتات لصغيراتها، 3 كوفيرتات، الله يرحم والديكم، شكون يشرينا 3 كوفيرتات، المراه دارها تحرقت الكل وقتها، فما ماس نتاع ستيك اللي صار وقتها، الدار تحرقت كلها في حم، فما شكون متبرع عطاها دويرة تسكن فيها شهرين 3، ما عندهاش باش تغطي صغيراتها، قالت لي أحلام والله لا عندي كوفيرتة، بجاه ربي شكون يني قادر باش يشتري لنا 3 كوفيرتات للأخت هذه اللي دارها تحرقت في المكنين، كما قلت لكم كيف كيف وضعية الأخت الصعيبة اللي بحذية، اللي عنده جراية، اللي عنده تلفزة معاش حاجته بها، اللي عنده فريجيدير معاش حاجته بها، اللي عنده سرير، اللي عنده خزينة معاش حاجته بها، بالله رقم إذاعة أما فهم معاكم، تكلمونا احنا ننسق ونوصلوا لها كل شيء على 93 213 219، عاونوها الله يرحم والديكم ويكثر خير الناس الكل، كل جمعة انتم معانا، كل جمعة اعربتونا انكم بقلوبكم باحاسيسكم بعواطفكم، كل شخص تبرع، كل شخص عاون، كل شخص سخف على اخوه، سخف على اخوه، الدنيا دوارة والدنيا غدارة، وكلمة الغدر اللي قالتها راه ما جات شكاكة، جات من برشا مآسي وبرشا وجيعة عاشتها وبرشا معاناة عاشتها وبرشا ناس غدروا بها وبرشا ناس معناتها خدموا بها وبرشا ناس برشا برشا صعيب، فما تفاصيل التفاصيل ما نحكيوش عليها احنا، خليوها لرواحنا، اما زيدا نحب الاخت هذه تقفوا معها وتعاونوها مداب قررت انها تصلح روحها. وقالت لك صغاري نحبهم يعيشوا في بيئه سليمه ونظيفه بدون فساد وبدون اي حاجه ما انت مشكله اخلاقيه والا كذا، تحب صغارها في وسط تنظيف هكا ولا بيئه سليمه ان شاء الله يا ربي. 93 213 219 رقم لا مفهوم الاكيد، تكلمونا حتى بعد البث المباشر بالله. الله يرحم والديكم يكثر خير الناس الكل. احلام سليمان بطيح كنت معكم من الميكروفون اذاعه ام اف ام. زميلتي ريم قرمه امنت لكم البث المباشر، ملتقانا الاسبوع القادم، الى اللقاء.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
2: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
2: Retour du programme sur votre radio.

0: après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ما اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: اثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت
0: تولي تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد تفيبري.

0: C'est la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

0: après la pause.
1: C'est la pub.
2: الفرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
3: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلة كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار
4: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة

0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش.

0: هيت أبري لابوز سي لابوب.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابة للجم بلاد الناتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ما اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: توا السبعة التعالي على مسافة retour du programme sur votre radio.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ما ايجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة
2: Retour du programme sur votre radio.

5FM في المهدية 104.5FM في سوسة والمستيك. سوسة والمستيك وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

سيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الهواء لحدش متعدي على مزاج.

Thank you.